0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج الثاني.

0: إعداد وتقديم عبد الله راجح.
1: تشارك في التقديم دلال عزيز ضياء.
0: نور الإيمان، تنفيذ صالح الغالبي.

0: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم، وموضوع حلقة اليوم البر.
1: تحدث القرآن الكريم عن القيم الدينية في آية جامعة:
0: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: إنها قيم ومبادئ ما استقرت في مجتمع إلا كفلت له القوة والعزة،
0: وحققت التكافل والتراحم بين أفراده،
1: وإقامة علاقة الإنسان المتمسك بمبادئها بغيره على أسس العدل والتعاون والسلام.
0: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب،
1: وذلك بشأن القبلة التي يتجه إليها الإنسان المسلم 5 مرات في اليوم والليلة،
0: ولكن البر أعمق وأبعد غاية.
1: إنه العقيدة الجامعة والسلوك الذي يترجمه العمل الخير بالنسبة للفرد والمجتمع.
0: وكان اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ينكرون على المسلمين ذلك،
1: ويقول القرآن الكريم على لسانهم:
0: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
1: فيقول الله لرسوله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: أما البر فهو الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين.
1: أن تؤمن يا أخي بالله الخالق المدبر الحكيم العليم، فترتبط بمبدع الوجود الذي خلقك فسواك فعدلك،
0: والذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق من يشاء بغير حساب،
1: والذي وسعت رحمته كل شيء وهو على كل شيء قدير.
0: فمن يؤمن بالله يهدي قلبه،
1: ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.
0: ومن كفر بالله أو أشرك به فقد تنكر لفطرته، وكان صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يمزقه الصراع والضياع،
1: والدنيا كلها بين يديه.
0: والبر يا أخي
1: أن تؤمن باليوم الآخر،
0: يوم الحساب والجزاء على ما قدمت في هذه الحياة،
1: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
0: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا.
0: يوم تشهد

0: بعيد
1: ويتحرر من أغلال الضرورة
0: ويكون مسيطرا على الحياة لا مستعبدا لها
1: مؤثرا فيها بما يجمل وجه الحياة ويدفعها إلى طريق الخير والرشاد
0: وينأى عن طريق الغي والظلم والفساد
1: مؤمنا أن مقامه في هذه الدنيا مرحلة من مراحل حياته التي بدأها وهو جنين في بطن أمه
0: والبر في منطق الإسلام أن الإنسان لا يكون بارا إلا إذا كان صادقا
1: ولذلك فسروا البر بالصدق
0: وتقول لغة العرب بر فلان في يمينه
1: أي صدق فيها
0: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا
1: وما عند الله خير للأبرار
0: إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا
1: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
0: إن الأبرار لفي نعيم
1: والبر يتفرع إلى ألوان وأنواع
0: فهناك البر بالإنفاق لوجه الله تعالى
1: وفيه يقول رب العزة والجلال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
0: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
1: لقد ضرب أسلافنا أروع الأمثال في برهم بإنفاق أموالهم في سبيل الله عز وجل حتى استحقوا أن يقال فيهم
0: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
1: ويقال أيضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
0: وكان منهم أبو بكر الذي بذل ماله في سبيل الله
1: وكان منهم عثمان مجهز الجيوش
0: وكان منهم عبد الرحمن بن عوف صاحب الباع الطولى في الإنفاق
1: وعلى قمة الأبرار الأجواد يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الذي كان أجود الناس
1: وكان أجود ما يكون في رمضان
0: فهو في جوده كالريح المرسلة
1: نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهدى الشعاب
0: وهناك بر الوالدين بعدم عقوقهما والإحسان إليهما كل الإحسان
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: وهناك بر الأقارب وذوي الأرحام
0: وهناك البر في الكلام والحديث
1: فإن الكلمة الطيبة من البر
0: يقول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
1: نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أهل البر في القول والعمل
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. أيها المستمع الكريم، هذا الحديث الشريف يبين لنا حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، فعند الخطبة المتعلقة بأمر عظيم ينفعل انفعالا يتناسب مع الموقف. وقد سجل القرآن المجيد هذا المعنى عندما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن هذا الانفعال لا يخرج عن حدوده المعقولة، ولا ينقلب إلى حركة هوجاء. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. ولم تكن خطبة رسول الله طويلة مملة، بل كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وليست القضية متعلقة بالكم الذي يقال، وإنما هي أساسا متعلقة بصدق العبارة وإخلاص القصد وحكمة التوجيه ومراعاة مقتضى الحال. أيها المستمع الكريم، ولا بأس بتصحيح أوضاع طارئة أثناء الخطبة، فإن ارتباط الحكم بسبب يجعله أوقع وأثبت. وتحكي كتب الصحاح أن سليكا الغطفانية جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ويحكي أبو رفاعة فيقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم، وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعده المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فاصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها. أيها المستمع الكريم، إن مصير المسلمين يتحدد دائما من فوق المنبر، فقد بدأ تاريخهم السياسي من فوق منبر الرسول في المدينة، وتوالى بعده منبر دمشق ومنبر بغداد ومنبر الأزهر ومنابر المساجد في مشارق الأرض ومغاربها. وصدق الله العظيم حيث يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عنده الدواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
4: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
4: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
8: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
9: يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كأنما صفارا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. نلتقي بكم مجددا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، ونرحب بكم جميعا للانضمام إلينا متابعين ومنصتين.
2: مثل الغمامة أن
0: جمعة مباركة عليكم بإذن الله، وإليكم لقاء جديد ضمن برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

إنه يوم الجمعة، هذا اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيئا، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه.

صلوا عليه وأكثروا من الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات.

هذا اليوم المبارك هو عيد المسلمين الأسبوعي، وفي هذا اليوم هناك سنن نذكر بها: الغسل والتطيب والسواك ولبس الجميل والتبكير لصلاة الجمعة وقراءة سورة الكهف والذهاب إلى المسجد مشيا إذا أمكن، وأيضا الإنصات للخطبة وكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

ونذكركم بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: الساعة الآن 11:01 الواحدة في استديوهاتنا. مستمعينا كما عودناكم في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى ينتهي برنامج اليوم عند حوالي الساعة 11:30، وذلك لكي يكون لدينا متسع من الوقت لكي نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم، والذي سوف يرفع عند الساعة 11:57، يعني لازم قبل 11:30 كمان ننهي برنامجنا بحوالي كمان 5 دقائق حتى إن شاء الله نقدر نتابع مع المقرئ ونستمع لسورة الكهف بإذن الله. كعادتنا سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا. أيضا أذكر مستمعينا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك ويوم يقبل فيه الدعاء، كما أنه اليوم أيضا أحبائنا في الله أيضا الصدقة فيه إن شاء الله تعالى مقبولة أكثر كمان من بقية الأيام، وإن شاء الله فيها أجر وثواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لكم الأجر والثواب بعمل الخير. أذكركم ببئر المياه الذي نقوم بحفره إن شاء الله تعالى قريبا في اليمن. أهلنا باليمن بحاجة ماسة للماء، وخاصة بمخيمات النازحين في اليمن اللي يحتاجون الماء بشكل كتير، يعني الوضع عندهم سيء جدا بقلة المياه الموجودة بالمخيمات أو بأماكن قريبة منها، فبيضطروا أنهم يحفروا لأن هناك أصلا ما في مياه، فالمياه متوفرة بجوف الأرض، بيحفروا أبار لحتى يساعدوا الناس أنها تقدر تستخدم هذه المياه لحتى يأكلوا ويشربوا منها، وأيضا يغتسلوا يتوضوا يقضوا حاجاتهم اليومية ويستعينوا بهذه المياه اللي هن بحاجة لها. نحن إن شاء الله تعالى رح نساعدهم من خلال حفر هذا البير اللي حيهون عليهم كتير، حيهون عليهم تعب، حيهون عليهم مرض، مشقة يومية بيضطروا الكبار والصغار أنهم يحتاجوا لها يوميا لحتى يمشوا مئات الأمتار لحتى يقدروا يحصلوا على المياه. فإن شاء الله تعالى لكم أجر وثواب كبير لما بتعاونون وبتكونوا معهم بهذا العمل من خلال المساعدة اللي بتقدموها لحتى نقدر نحفر هذا البير. تكلفة البير 26,000 دولار، صار وصلنا هلأ من مساعدات وتبرعات من الإخوة المستمعين والمستمعات اتعدت 16,000 دولار، يعني ما بقي عنا خطوات إلا قليل إن شاء الله منكمل بقية 10,000 دولار يلي نحن بحاجة لها بإذن الله بتعاونكم، وإن شاء الله تعالى بعملكم الإنساني والخيري واللي بعود عليكم بصدقة جارية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله مننهي هذا البئر في القريب العاجل. اللي بيحب يتواصل معي يتواصل معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983، بعتوا لي رسالة ببعث لكم اللينك لنسهل عليكم حتى ما تجوا على الإذاعة وكمان يكون عندكم مشقة بالنسبة للوقت أو حتى للمسافة، أسهل بكتير أنه نحن نبعث لكم اللينك ومن خلاله أنكم تقدموا التبرع اللي بدكم تتبرعوا فيه. إن شاء الله بنتعاون نحن وياكم لحتى ننتهي من هذا المشروع الإنساني، وأيضا اللي يصب في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله من بعده مننتقل لمشروع آخر بإذن الله تعالى. هلأ رح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله منتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم لنقرأ على مسامعكم بعض الأخبار المتفرقة. ابقوا معنا وتابعونا بإذن الله. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 وحتى 2:00، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي، الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. NTA Legal مكتب محاماة بدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بداينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5188.

0: عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول
1: يا سلام.

ربع قرن على 11 سبتمبر، كيف استثمرت واشنطن الحادثة في حربها على الإرهاب؟

في 11 من أيلول سبتمبر 2001 تحولت الولايات المتحدة من هدف لهجوم تاريخي إلى محرك لأكبر إعادة تشكيل جيوسياسية واقتصادية شهدها العالم منذ الحرب الباردة. وبقدر ما كانت الهجمات صدمة أمنية وإنسانية، فقد أصبحت أيضا بحسب مؤسسات بحثية وصحفية أمريكية وأوروبية موثوقة نقطة انطلاق لتوسع عسكري وأمني واقتصادي غير ملامح الشرق الأوسط وأعاد تعريف موقع واشنطن فيه. أدت الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بعد 11 من أيلول سبتمبر 2001 في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا وغيرها إلى مقتل أكثر من 900 ألف شخص خلال عقدين فقط، غالبيتهم الساحقة من سكان تلك البلدان بحسب مشروع كلفة الحرب Cost of War Project التابع لمعهد واتسون في جامعة براون. وتسببت هذه الحروب في نزوح نحو 38 مليون إنسان من بيوتهم. وفي تقرير سابق للمشروع قدر عدد القتلى المباشرين بفعل العنف في العراق وأفغانستان وباكستان وحدها بنحو 480 ألف شخص، أكثر من 244 ألف منهم مدنيون. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد قدر مسؤولون عراقيون كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الاقتصادية في العراق جراء سنوات الحرب بما لا يقل عن 47 مليار دولار، ضمن خسائر إجمالية بلغت نحو 90 مليار دولار، طالت مئات ألاف المنازل والمستشفيات والمدارس بحسب تقديرات نقلتها وكالات أنباء دولية عن الحكومة العراقية، فيما قدرت كلفة إعادة الإعمار وحدها بأكثر من 88 مليار دولار. في المقابل كلفت هذه الحروب الخزانة الأمريكية نحو 8 تريليونات دولار بحسب تقديرات مشروع كلفة الحرب، وهو رقم كان قد بدأ عند 4.3 تريليونات دولار في عام 2017، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.6 تريليونات دولار عند احتساب رعاية قدامى المحاربين مستقبلا، مقابل تقدير رسمي للبنتاغون لم يتجاوز

0: تجاوز حينها 1.5 تريليون دولار فقط. أما عن كيفية استفادة واشنطن من هذه الحادثة، يذكر أن جزءا كبيرا من هذا الإنفاق الأمريكي الضخم لم يضع بل تحول إلى عائدات مباشرة لشركات ومؤسسات أمريكية، فمن أصل نحو 14 تريليون دولار أنفقها البنتاغون منذ بدء حرب أفغانستان، ذهب ما بين ثلثه ونصفه مباشرة إلى المتعاقدين العسكريين. وفي الفترة بين 2020 و2024 وحدها حصلت الشركات الخاصة على 2.4 تريليون دولار من عقود البنتاغون، أي ما يعادل 54% من إجمالي إنفاقه التقديري. ويقدر تحليل نشرته وكالة إكسيوس أن شركات التسلح الأمريكية حققت عائدات إجمالية بلغت 7.35 تريليون دولار منذ 11 من أيلول سبتمبر. عفوا، فإذن بلغت 7.35 تريليون دولار منذ 11 من أيلول سبتمبر 2001، وارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن وحدها بنسبة 15% في اليوم التالي مباشرة لإعادة فتح السوق بعد الهجمات، بينما كان المؤشر العام للسوق الأمريكية يهوي بنسبة 5%. لم يكن غزو العراق عام 2003 مرتبطا مباشرة بهجمات 11 من أيلول سبتمبر، لكن إدارة بوش استخدمت أجواء الحرب على الإرهاب لتمرير غزو قامت ذريعته المعلنة على امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل، وخلصت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي لاحقا إلى أن عددا من تصريحات الإدارة حول برامج العراق للتسلح لم تكن مدعومة بالمعلومات الاستخباراتية المتوفرة فعليا في حينه. وفي تحقيق موازن وصفت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عمل وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الأجهزة بأنه انطوى على مبالغة في تقدير الخطر وتجاهل لأدلة مضادة، فيما اعتبر معارضون للإدارة بينهم عضو مجلس الشيوخ جاي روكفيلر أن إخفاقات الاستخبارات ستلاحق مصداقية الولايات المتحدة لأجيال، وأنها غذت شعورا عدائيا تجاه الأمريكيين في العالم الإسلامي. ووصف تقرير مماثل صادر عن لجنة بيتلر البريطانية للاستخبارات التي بني عليها قرار الحرب بأنها تضمنت عيوبا جسيمة واعتمدت على مصادر غير موثوقة، رغم أنه لم يثبت وجود تزوير متعمد من حكومة توني بلير، ولم يعثر لاحقا على أي مخزون فعلي من أسلحة الدمار الشامل في العراق. يوثق عدد من التحقيقات الصحفية كيف تحولت الحرب على العراق إلى مصدر أرباح ضخمة لشركات مرتبطة بدوائر صنع القرار في واشنطن. فقد كشفت محققة العقود في سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بونيتين جرينهاوس أنها اعترضت داخليا على منح شركة كيلوغ براون أن روت KBR الذراع التابعة لشركة هاليبرتون التي كان نائب الرئيس ديك تشيني يترأسها سابقا، عقدا ضخما بدون منافسة لإعادة تشغيل حقول النفط العراقية قبل أشهر من الغزو أصلا. وأظهرت وثائق حصل عليها مركز النزاهة العامة أن بريدا إلكترونيا داخليا لمسؤول في سلاح المهندسين أشار إلى أن منح هذا العقد جرى بالتنسيق مع مكتب تشيني، وهو ما نفاه المتحدث باسمه. وامتدت هذه العقود لسنوات لاحقة وسط اتهامات متكررة من أعضاء الكونغرس بمحاباة الشركة ومزاعم بالإفراط في التسعير، إلى أن اضطر الجيش لاحقا لإنهاء العقد وإعادة طرحه بعد سنوات من الشكاوى حول هدر مئات ملايين الدولارات. وبحسب تحليل سابق نشرته وكالة إكسيوس بمناسبة الذكرى 20 للهجمات، ارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن أكبر متعاقد دفاعي أمريكي بنسبة 15% في أول يوم تداول بعد الهجمات، بينما كان مؤشر ستاندر أند بورز يهوي بنسبة 5%، وقفزت إيرادات الشركة من العقود الدفاعية من 18 مليار دولار عام 2000 إلى 63 مليار دولار عام 2020. وقدر معهد كوينسي لدراسات الحكومة المسؤولة في تحليل نشره الباحث ويليام هارتونغ ضمن مشروع كلفة الحرب أن إجمالي إنفاق البنتاغون منذ بدء حرب أفغانستان تجاوز 14 تريليون دولار، ذهب ما بين ثلثه إلى نصفه مباشرة إلى شركات التسلح، وأن 5 شركات فقط وهي لوكهيد مارتن وبوينغ و أيضا جنرال دينامكس ورايثيون وأيضا نورثروب جرومن استحوذت وحدها على ما بين ربع وثلث مجمل عقود البنتاغون في السنوات الأخيرة، إضافة إلى إنفاق هذه الشركات مجتمعة 2.5 مليار دولار على أنشطة الضغط السياسي خلال عقدين بمعدل يفوق عدد أعضاء الكونغرس نفسه. ووثقت مجلة The Nation الأمر ذاته مشيرة إلى أن هذه الشركات 5 حصلت على أكثر من 166 مليار دولار من العقود في سنة 2020 وحدها. وامتدت تبعات 11 من سبتمبر من الشرق الأوسط إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة الأمريكية ومواطنيها، فبعد 6 أسابيع فقط من الهجمات أقر الكونغرس قانون باتريوت أكت بأغلبية ساحقة ودون نقاش يذكر، في خطوة وصفها مركز برينن للعدالة بأنها الطلقة الافتتاحية في سلسلة من الإجراءات التي وسعت بشكل جذري أو وسعت قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة مواطنيها داخليا. وفي عام 2013 كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سوندن أن الوكالة استخدمت صلاحيات هذا القانون لجمع بيانات اتصالات ضخمة لا تقتصر على المشتبه بهم بالإرهاب، بل تشمل ملايين المواطنين الأمريكيين العاديين. واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن هذا التحول لم يثبت له أي جدوى فعلية في إحباط عمليات إرهابية، في حين تحولت هذه الصلاحيات بحسب المركز نفسه في من إطار قانوني يستوجب إذنا قضائيا مسبقا إلى نظام يسمح للحكومة بجمع بيانات حساسة دون أي شبهة إجرامية أصلا. وقد أظهرت وثائق داخلية لشركة بريتش بتروليوم كشفتها مجلة جاكوبين أن الشركة كانت حريصة على أن ألا تحرمها الصفقات السياسية من فرصة المنافسة في السوق العراقية قبل الغزو بأشهر، رغم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وصف علنا فكرة الحرب من أجل النفط بأنها من أكثر النظريات سخفا. في المقابل تشير تحليلات أخرى إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع لاحقا نحو خصخصة قطاع النفط العراقي كما كان متوقعا، بل أبقته بعيدا عن الاستثمار الأجنبي خلافا لبقية قطاعات الاقتصاد، وهو ما يستخدم كحجة مضادة لفرضية الحرب من أجل النفط مباشرة. بهذا الملخص مستمعينا قدمنا لكم ربع قرن على حادثة 11 من سبتمبر وكيف استثمرت واشنطن الحادثة في حربها على الإرهاب. إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار، أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن.
1: مستمعين الأكارم، ننتقل الآن بحضراتكم إلى إذاعة خارجية، إلى رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا، لننقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فإلى هناك.

الله أكبر الله.

الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وعظمتك. لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك وحدك يرجع الأمر كله. سبحانك خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه الله وهداه إلى صراط مستقيم، وبعثه إلى العباد داعيا إلى الله تعالى، وشاهدا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، من أصعب ما يواجهه الإنسان أن يكون هناك شخص يصدر منه كل الشر وهو يعيش معه. اليوم في ظواهر انتشرت ضمن العائلات والمتزوجين خصوصا، وهذه الظواهر يدمى لها القلب، ويحزن المسلم عندما يرى أمامه مثلها في مجتمع المرأة فيه محجبة والرجل فيه يصلي وغير ذلك. عندما تعيش مع إنسان يصدر منه شر مثل أب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة، ماذا يحصل؟

نساء حتى أمراض جنسية. شاب، طيب لماذا تزوجت إذا كنت تعرف نفسك أنك منحرف؟ لا تتزوج حتى تتوب توبة صادقة، وأما أن تتزوج وتترك البلاء خلفك ويصبح عندك أولاد، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والأعجب أن يكون الأهل يعرفون به قبل الزواج، في حالات إصلاحها صعب. نساء ومخدرات، هذه أعتقد أنه من شبه المستحيل إصلاح هكذا ناس إلا أن يهدي الله تعالى، لأنه في مشكلات لها حل، في مشكلات ما لها حل. فهذه تذكرني بقصة خولة في بداية سورة المجادلة أو المجادلة. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. كانت اجت السيدة خولة وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة، وعائشة تنصتت تريد أن تعرف يعني ماذا يدور، أو ربما يعني لأنه أصلا هو البيت كله غرفة، يعني لا بد أن يسمع الإنسان، يعني ما بيقدر الواحد إلا ما يسمع، لكن هي تسمع شيئا ويخفى على شيء. فقالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، كناية عن كثرة الولادات، حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. بعد 20-30 سنة بيجي بظاهر. شو ظاهر؟ أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كأمي. فهي جاءت تشتكي. طيب بعد هالعمر وبعد هالعشرة وبعد والله تعرف في عنا حالات، واحد بالسبعينات والثانية بالستينات بدهم يتطلقوا، والمرأة اكتشفت ذلك بعد أن تزوج أولادها. هي كانت صبرة 30 سنة، طيب كم ليون هالكم سنة؟ ضروري بالآخر الحياة يصير هالطلاق هذا؟ فهذه خولة بنت ثعلبة اشتكت إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينتظر الوحي، ما كان عنده يستطيع يقول لها اصبري وغير ذلك. لكن أنزل الله تعالى قوله، قالت عائشة: فما برحت، ما سمشيت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، كما كان سيدنا يعقوب: إني أشكو بثي وحزني إلى الله، وتشتكي والله يسمع تحاوركما. الحوار الذي جار ودار، الله تعالى يخبر، طبعا نحن نعلم ذلك، لكن هو من باب التهديد، الخبر الذي يفيد التهديد، أي أن الأمر وصل إلى الله. أصلا رب العالمين يعلم قبل أن يخلق العباد هذه الأمور، لكن هو تهديد، الأمر عند الله في النهاية، أنه في النهاية أن والله أنت أو أنت تستطيعين أن تفعل ما شئت، وأنت تستطيع أن تفعل ما شئت. الظلم ظلمات يوم القيامة.

0: ظلما والله يسمع تحاوركما. والمقابل قصة أخرى والله في نفس الأسبوع، كذلك رجل، لكن الآن المرأة هي صاحبة الظلم والاعتداء. ماذا فعلت بعد أن أصبح أولادها شبابا؟ رمت زوجها بالسجن مدعية عليه بالدوميستيك فايلنس، بالاعتداء عليها. ونحن يعني طبعا هناك أحكام في الشريعة إذا اعتدى الرجل حقيقة، لكن المشكلة ليست في كون أن الرجل يستحق. إذا كان يستحق يعني في النهاية ينال عقابه، لكن أن يرمى ظلما وأن تدعي أنه يضربها ويفعل وشرج وراء شرج إلى آخره، وكله نعلم النهاية للوصول إلى البيت أو للأملاك، والله أليس هذا ظلم؟ أليس هذا من الظلم؟ وهنا يحدثني وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. مصلية تقوم الليل لكن تؤذي جيرانها بلسان، لسانة صليط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. إذا الجار، طيب كيف الزوج؟ إذا إيذاء باللسان فكيف وضع في السجن؟ لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني بالأخير بعد هالعمر وفي حجاب ومصلون وإلى آخره من المساجد، والأخير يرمى في السجن، في السجن لقاء افتراء، وليس هناك حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني بشيء من الحليب واللبن، ولا تؤذي أحدا، حالة بذاتها ما بتقرب صاحب حدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ما الدليل كثرة العبادات؟ لا، الدليل نوع المعاملات. فعندما يعني نرى مثل هذه الأحداث نماذج، أنا يعني نعلم أنه هذه أمور الكل يعرفها وهي موجودة، لكن للأسف هي ظاهرة تتكرر، هي ظاهرة وتتكرر. ما في خوف من الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الأمور. أصعب شيء أن يكون الإيذاء من أقرب المقربين إليك، زوجك أو زوجتك، مصعب. طيب الأولاد في النهاية، يا من تركت زوجتك لوحدها مع أولادها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل هذه المرأة إن اعتنت بأولادها بدخولها الجنة، بشرها بالجنة، لأنه عندها تضحيات وبالأخير لا ينفق ولا يعطي مالا، يعني ممنوع، ما بيعطي شيء. يعني أنت حتى الشيء البسيط الذي يصدر من الرجل امتنع عنه تجاه أولاده. وبتقولوا لي بدنا ننتصر على إسرائيل، والله ما بعرف، خلينا ننتصر على نفسنا بالأول. يعني بتقول والله إسرائيل ظلمتنا، طيب هذا الظلم يلي شايفينه على وسائل الإعلام، غيرنا بيظلمونا علنا، طيب هذا الذي نظلم به بعضنا بعضا، شو يعني؟ ما هو العذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الإيذاء، هذا الإيذاء الذي نؤذي فيه بعضنا بعضا له ثمن. أليس يوم القيامة ماذا سيحصل؟ يوم القيامة ستقابل رب العالمين وستقابلين رب العالمين. حتى في هذه الدنيا يعني مفكر أنه ما في عقاب يعني انتهى الأمر؟ لا، بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قضية المظلوم: دعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال: إياك ودعوة المظلوم، فإنما يسأل الله حقه، وإن الله لا يمنع ذا حق حقه. وأسوأ شيء ممكن الواحد يراه في هذه الأمور، طبعا في عقاب في الدنيا، ولكن ما هو العقاب الأخروي؟ أريد فقط أن تتذكروا هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي. المفلس من من؟ من أم الكفار، من أمتي. إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وهذا حالته منيحة، بزكي، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. اليوم السب، الواحد بيسب مثل كأنه معه شيء، لكن هذا الحديث ينذر مثل هؤلاء: وقد شتم هذا وقذف هذا، اتهام بالزنا، وهي بيتهم دغري على كلمتين: ابن حرام، هذا ابن حرام قذف، والقذف يستحق عقوبة جلد 80 جلدة على فكرة، وفي عقوبة بالآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الأخرى. فيعطي، قال: فيأتي شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. حطوا لنا الشحطة تحت وأكل مال هذا. داش فيها اليوم في عائلة، في شي عائلة هيك نظيفة تماما من موضوع اعتداء مالي من أحد على الآخر؟ الورثات مثلا، الشركات إلى آخر، حدث ولا حرج. حتى البائع والذي يبيع بتلاقيه بيغش، ليس هذا أكل مال حرام؟ حتى الذي يخادع في بيعه أو في علاقته أو في تجارته أو في عمله أو في صنعته أو في مهنته، كل خداع لأكل مال بطريقة ملتوية حرام يدخل تحت هذا الباب. وأكل مال هذا وسفك دم هذا. قتل، والله القتل أصعب شيء، لأن الله تعالى ذم القاتل لأقصى درجة، لأعلى درجة، حتى أن ابن عباس قال رضي الله عنهما: ليس للقاتل توبة، عندما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وضرب هذا، بيضرب، والله ما بيحق لك تضرب مرتك، المرأة ما بيحق لها تضرب زوجها، طبعا اليوم صارت موجودة، الأب لا يحق له أن يضرب أولاده، إذا كان يحصل تأديب فالتأديب له شروط في الإسلام، بس ما أن والله ردت فعله بيعط تضرب، لا، هذا كله ظلم، هذا كله اعتداء. وبتقلي بعدين ليش عندنا المنتل هيلث؟ بتعرف 50% من المجتمع الإسرائيلي يعاني من منتل هيلث، يعني نصف المجتمع عنده أمراض نفسية، نصف المجتمع، وأنا أعتقد والله يمكن بعتقد توصل ل90%. من خلال ما تراه أعتقد أن هذه الإحصاءات يعني ناقصة، ما في هذا إلا ما يعاني. واسأل الأطباء داش في عنده حالات. طيب حتى دخلت إلى المسلمين، حتى دخلت إلى المسلمين، ليش؟ للبعد عن الدين. يعني رب العالمين بالأخير ما هيعطي جزاء في هذه الحياة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا المفلس بيجي يوم القيامة معه صلاة وصام وزكاة، لكن ضرب مرته، قتل مرته، هو ما أدى الحقوق إلى آخره، من أنواع الاعتداء على من هم حوله، ويفترض أن يكون أشد الناس إحسانا لهم. وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذين عليهن الذي عليهن بالمعروف. وبر الوالدين من أعظم الأجور عند الله، وصلة الأرحام من أعظم الأجور عند الله تعالى، والإحسان إلى الأزواج من أعظم الإحسان، من أعظم الأجور عند الله تعالى. هذا ما يحبه الله تعالى. لكن بالأخير الذي نرى أنه في اعتداءات، فيأخذ هذا من حسناته، ولو كانت زوجتك، ولو كان زوجك، ولو كان الأب، ولو كانت الأم، ولو كان الأخ، ولو كانت الأخ، كله بده يأخذ من بعضه. كل ظالم سيدفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. كل واحد بده يدفع، بده يدفع اللي عليه 100%. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حتى يقاد، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني حتى بين الحيوانات كل واحد يرجع يأخذ حقه، كل واحد اعتدى على الثاني من الحيوانات الثاني يوم القيامة، سيحصل بالمثل، سيحصل بالمثل، كل واحد سيأخذ حقه. هذا يعني المفلس في النهاية سيعطي حسناته من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك إلى من ظلمه، إلى من اعتدى عليه، إلى من تسبب في دخوله السجن، إلى من جعله في واقع لا يستطيع أن تربي فيها أولادها وأن تعتني، ولا في أرزاق ولا غير ذلك. كل هذا سيدفع الثمن يوم القيامة. وفي النهاية أختتم حديثي بالقول: والله أحيانا الإنسان بيشوف حاله عايش بهذه النعم، وبالأخير بيأتي حالة توقظه. يعني ذكر لي أخ كريم أنه كان يبيع الحلوى، وقال لي: هذا الشاري ذق، هذه يعني حبة زنودوة. فرأى الحزن على وجهه، ما الذي حصل مع هذا الشخص؟ قال: لا أستطيع لا أن أتذوق ولا أن أشم بعد كورونا. ما بيتذوق طعام، ما بيقدر، ما بيقدر أبدا، ولا يستطيع أن يشم. كيف هذا عايش؟ الحمد لله. نعم، لذلك رب العالمين أنعم عليكم بزواج وأولاد، وأنعم عليكم ببلد مفتوح فيها أبواب الخيرات. بالأخير تعكرون على أنفسكم بأفعال الشياطين، بأفعال الشياطين. يعني الواحد إذا كان عنده أولاد وحالته مرتاحة وكل أموره ميسرة وإلى آخره، والله سبحانه وتعالى نعم على، بالأخير بيهلك نفسه بذاته، بيهلك نفسه أولاده. بالنهاية الأولاد بالنهاية اللي بده يطلعوا بالأخير، بطلعوا أمهم حطت أبوهم بالحبس. شو والله متى نستيقظ لا ندري. نسأل الله تعالى الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، يوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, we are living in society that Allah subhanahu wa ta'ala has gifted us lots of good things, but unfortunately we transfer this good life into horrible life. We buy the troubles. We buy the problems. We bring it to our home. The most or the hardest situation or case when you are living at home with someone, he is or is a source of evil actions. Source of evil actions. Like husbands and wives, like parents, like children, like brothers and sisters. Of course, among the things that are repeated in our society, among the Muslim community, unfortunately we have this. But lately, a girl came with 3 children, one of them in her stomach. She made complaint about her husband. Her husband left her, and she's in the late of 30s. And she's crying as well. What's happening with her? She did everything as good wife, but unfortunately, this husband has drugs, takes drugs. This husband has sexual problems and illnesses because of unlawful and unshari and Islamic relations like zina. This husband does not spend, and he is in the 30s. Look at this situation. Why you got married? You enter in this. Why you enter this marriage when you know yourself that you cannot be a good father, a good husband? Why? Why you hurt others? And this is not happening after marriage. This situation of him was known to his parents before marriage. And the question here, why you cover this as parents? In order to what? Do you think this guy will be reformed straight away? These 2 illnesses, women and drugs, are hard to be fixed up in our society. They need lots of efforts from the youth, from the person, in order to cure from them. Of course, it is not impossible, but at the end it's hard, very, very hard situation. It's like the cancer. You need a surgery. You need procedure to it in order to be cured from that. And this remember or remind me of what happened with Khawla radiallahu ta'ala anha. Khawla radiallahu ta'ala anha came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And Aisha radiallahu ta'ala anha mentioned that Khawla came, I heard some of the words of Khawla bin Tha'laba. And when she came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and told him about her husband, what did he do? She said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, after I've been good and served my husband for long term, and after I brought him lots of children, after these years, he said to me, "Anti alayya ka dhahrim, you are like my mother." It means you are forbidden like my mother is forbidden to me. Zihar. But Aisha radiallahu anha said, I heard some words, but I couldn't hear the others. But Allah subhanahu wa ta'ala heard everything. And read the beginning of Surah Al-Mujadila when Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed, I heard this woman coming to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, told him about what happened with her husband, how her husband dealt with her in a bad way after this age. Look at this situation and the other situation, and vice versa. we had other situation about a woman. A woman took her husband and put him in jail because of domestic violence. If he did this domestic violence, at the end, he should pay the price. But to accuse him with false testimony and he did not do nothing, and after that you put him in the jail in order to what? To have his money, to have his properties. And she is putting hijab and she is Muslim, and after that we ask ourselves, are we Muslims? This is the question. Are we Muslims? The Prophet ﷺ said, Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wadih. The Muslim is someone that others are saved, are protected from his tongue and from his hand. Are we protected when we are living at home with someone like that? Unfortunately, this is the situation. It's not once happening. It is repeated, but it is repeated in bad ways. Look at the children after. You see, they see their mother put their father in jail for nothing. And they know the truth. Dear brothers and sisters, of course, when we are hearing this, we ask ourselves about what's happening in Gaza, in Palestine, and how Israel did genocide for them and destroyed Gaza completely. We ask ourselves, do we deserve to win over Israel? Do we deserve it? Do we deserve the victory from Allah subhanahu wa ta'ala? I think when we stop hurting each other, after that we deserve it. But if we still dealing with each other like a wolf, then it is bad, very bad situations. And Allah subhanahu wa ta'ala will never leave us. Look at what the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in many, many ahadith and as well the verses about the punishment who is hurting others, especially someone who is very close to him as relative. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the hadith Qudsi that I will give victory to someone who is oppressed even after a while. And avoid, as the Prophet ﷺ mentioned in other hadith, avoid the dua of someone who is oppressed, because Allah subhanahu wa ta'ala will answer it. And look what happened with Khawla radiallahu ta'ala anha. Allah Azza wa Jal mentioned he is hearing what Khawla said. He is hearing. This is kind of threatening those who are doing this. It is news. But it is kind of used ilm al-balagha in Arabic language. This kind of science told us that sometimes you tell news, but you aim the threatening. You are threatening them, that you are warning them about the punishment that will happen if you are doing something like that. And the last hadith that we mention about these situations or incidents. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith that in the day of judgment, he asked the Sahaba, do you know who is the bankrupt? They said the bankrupt, someone who has no property, nothing, no money. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the someone who is bankrupt is someone is coming in the day of judgment from my nation, and he prayed, he has prayer, he has fasting, and he has zakah as well. But he came and he hit someone. He killed someone. He swear on someone. He took the money of someone. He criticized someone, accused someone of zina without having any proof, any evidence. Then these people will take his hasanat. Every hasanat will take it until he has nothing. And over this, he will, or the Prophet ﷺ mentioned, they will give him their سيئات, their bad deeds, to minimize. He will help them to minimize their سيئات. This is why, dear brothers and sisters, this is something dangerous. We are Muslims. We should live together in safe way at home. Safety, it's not only outside. The most important part of safety is to be safe inside. To be safe inside. To be safe when you turn your back to your wife, you don't fear anything from her. When the wife is living with this husband, she does not fear anything from him. This is the way of Islam that clarified widely in Quran and Sunnah. But unfortunately, some people do not like to live in safety. They like to bring and to buy the problems. At the end, they will pay the price in this life and the hereafter. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير. هذا إخواننا الأكارم, يعني نذكر أنه في عنا 4 أسابيع إن شاء الله. في كل أسبوع يعني نفتح باب التبرع للمساجد التي ستكون مساجد في أدلايد وفي ملبون وفي كذلك يانغ. الكلفة الزائدة يعني المبلغ حوالي 5 ملايين من السهل. فلذلك يعني نقوم بحمل التبرعات صدقة جارية, يعني علم ينتفع به, أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. شاركوا في تأسيس هذه المساجد وفي عمارتها لإعلاء ذكر الله تعالى. إن شاء الله donations will go for 4 weeks for these projects in Adelaide, in Melbourne, in Young. About these 3 mosques, we need around 5 million to complete the price for them. So we hope everyone is donating and is helping, and at the end it is for you, for yourself, for your family, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بأن يرضى عنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا, وأرضنا وارض عنا, اهدنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. اللهم أصلح أزواجنا, اللهم أصلح أزواجنا, اللهم أصلح أزواجنا, أصلح نساءنا, أصلح شبابنا, اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا, اللهم أصلح أولادنا وبناتنا, اللهم أصلح نفوسنا, زكها لنا أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا, اجمع على الحق كلمتنا, واهدنا ربنا لسواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا وخشعوا.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله. سمع الله لمن حمده.
1: الله.

0: رحمة الله.
1: نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الأكارم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. عودة الآن لمواصلة برامجنا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نتمنى للجميع أوقات موفقة برفقة برامجنا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 11 من أيلول سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، مشيرين إلى استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأفاد مراسلون بوقوع تفجيرات إسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر، في حين قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن التفجيرات أحدثت ارتجاجات ودويا قويا تردد صداه في بلدة نبطية جنوبي لبنان. ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر، مشيرة إلى أنه قام بإدخالها ضمن عملية سرية. وحول شدة التفجيرات، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنها رصدت زلزالا بقوة 4.1 درجة في جنوب لبنان، في حين نقلت صحيفة معاريف عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أنه رصد حدثا زلزاليا في المنطقة نفسها جراء ما وصفته بانفجار مسيطر عليه. ووصف نتنياهو وكاس في بيان مشترك البنية التحتية في منطقة علي الطاهر بأنها استراتيجية، مضيفين أنها أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. وزعم البيان أن البنية التحتية والمقر الموجودين في علي الطاهر كانا مخصصين لاستخدامهما قاعدة الاحتلال الجليل والسيطرة على عمليات الرصد وإطلاق النار باتجاه مستوطنتي المطلة وكريات شمونة شمال إسرائيل. وقال نتنياهو وكاتس إن تدمير هذه البنى التحتية حقق للجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، مؤكدين أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية كما سيواصل تدمير ما وصفاها بالبنى التحتية الإرهابية وإحباط أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة التموضع في المنطقة واستعادة قدراته. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسارات أنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب نشاط تحضيري مطول. وقال جيش الاحتلال في بيان إن طول البنى التحتية التي دمرها بلغ أكثر من كيلومترين، مشيرا إلى أنه عثر في داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة التي قال إنها إيرانية الصنع، إلى جانب رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. وأضاف الجيش أنه عثر كذلك على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر في حزب الله، يضم غرفا للقيادة والسيطرة وأخرى لتخزين الأسلحة. واشنطن، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا الأسبوع في قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الهجوم الإيراني أصاب طائرة من طراز إيتن المعروفة باسم وارثوج، مما أدى إلى فقدانها أحد جناحيها، في حين لحقت أضرار طفيفة بنحو 8 طائرات من طراز F-15 وأعيدت إلى الخدمة. وبيّن أن الهجوم أجبر القوات الأمريكية على إطلاق نحو 30 صاروخا اعتراضيا من طراز باتريوت للتصدي للصواريخ الإيرانية،
وسط قلق متزايد بشأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية وصواريخ أخرى وفقا لوكالة رويترز. يأتي ذلك بعدما تكبد الجيش الأمريكي أضرارا مادية حتى قبل الضربات الإيرانية شملت تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة وضرب طائرات مقاتلة وفقدان طائرات في حوادث. ووفقا لتقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس في مايو أيار، كانت 42 طائرة عسكرية أمريكية قد فقدت أو تضررت بالفعل في الصراع. ومنذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير شباط قتل 18 من أفراد الجيش الأمريكي وأصيب أكثر من 800 آخرين. الجزائر. أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة بعدما سمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، في حين عبرت الإمارات عن تطلعها لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية حيث أضافت إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. وتابع البيان، على الرغم من هذه التحذيرات العديدة واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد. وأضاف أنه وبعد استنفاذ جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية أمس، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، ومنح مهلة قدرها 48 ساعة لامتثاله. حرب اليمن. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على أكثر من محور. وفي أبرز التطورات، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرتي يحنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. وتحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، مشيرا إلى أن العمليات الجارية محددة الأهداف. فيما قال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. وحذر الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، مؤكدا عزم الحكومة على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته كمنطقة قتل. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وشدد على أن حماية ساحل اليمن واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها مصلحة دولية مشتركة.
وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبن غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ إن هجمات الحوثيين على المخا تثير مخاوف جدية بشأن حرية الملاحة في باب المندب. قطاع غزة. قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 9 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الخميس. وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بأنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيتشلاهية شمالي القطاع، مشيرة إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان 8 و12 عاما. من ناحية أخرى أفاد مجمع ناصر بوصول شهيد ومصابين إثر قصف إسرائيلي لمركب شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال الدفاع المدني بغزة إن 3 شهداء سقطوا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكر مراسلون أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا مواصي مدينة خان يونس. وكان مصدر أمني فلسطيني في غزة قد أفاد بأن طائرات إسرائيلية شنت بعد منتصف ليل الأربعاء غارتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع، مضيفا أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضا خياما للنازحين وسيارات إسعاف. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع إصابات إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية إن في بيان إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان. واعتبرت الوزارة أن كتائب حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي يسهمان في تغذية النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وتعريض القوات الأمريكية وقوات الدول الشريكة للخطر وتسهيل مخططات واسعة للتهرب من العقوبات. وتأتي العقوبات الجديدة في إطار عملية حصار الولايات المتحدة لإيران اقتصاديا والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 من أغسطس آب الماضي، وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن عملية حصار إيران اقتصاديا تستهدف من يواصلون الوقوف مع النظام الإيراني المتداعي، سواء كانوا يمولون الإرهاب ويغسلون الأموال أو يساعدون إيران على تجنب العقوبات، متوعدا بعزلهم عن النظام المالي الأمريكي وتفكيك الشبكات التي تبقي النظام قائما على حد وصفه. أوتاوا. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن 3 خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سيادية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. وتهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطنية للمسيرات تمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي، بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين مع تخصيص ثلث الإنتاج لدعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها.
وطرح كارني خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد الغربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي مسيرات الرائدين في أوكرانيا، استنادا إلى اتفاقيات وقعت بين الجانبين الصيف الماضي. ويرى الجانب الكندي أن هذه الشراكات ستتيح للصناعات الكندية التعلم من أكثر المطورين خبرة. بيروت. وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس على طلب وزارة المال منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وأقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت أمس معظم بنود جدول أعماله وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقس. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مستهل الجلسة: لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا، وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. وأعلن عون وضع حجر الأساس لتوسيع مرفأ بيروت، وهذه بادرة للجميع، حسم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. وأضاف: طلبنا منذ فترة من الوزارات كافة أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن. وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت بالتزامن مع اعتصام نفذه المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. بيروت أيضا. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحييد الطائفة الشيعية في لبنان عن حزب الله، وهو مسار بات أكثر وضوحا هذا الأسبوع من خلال زيارة قام بها السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تلاها بيان صادر عن السفارة الأمريكية أكدت فيه أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وبدت حركة السفير

0: أن الانطباع السابق يحاول السفير عيسى تغييره، إذ يستدرك بحركته الأخيرة مسارات التواصل ويحاول أن يغير الصورة عن واشنطن للتأكيد أنه لا مشكلة مع الطائفة الشيعية، بل المشكلة مع فئة فيها هي حزب الله، وهو ما تكرسه اللقاءات والصور الأخيرة. شمال العراق. أفاد وزير في إقليم كردستان العراق بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين بدأت الانسحاب من شمال العراق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء مهمتها في عموم البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسبق لهذه القوات أن أنجزت في يناير كانون الثاني الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى في العراق، وبات انتشارها حاليا يقتصر على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحلول 30 من سبتمبر أيلول، بموجب اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024. وقال وزير داخلية كردستان ريبير أحمد للصحفيين بخصوص مسألة خروج قوات التحالف من إقليم كردستان أو من العراق عموما، فبناء على الاتفاق القائم على هذه القوات أن تغادر بحلول نهاية شهر سبتمبر، وقد بدأوا بذلك بشكل جدي بالفعل. وأضاف كما بدأوا في إقليم كردستان أيضا، وتنقل تلك القوات يوميا إلى مواقع أخرى خارج العراق. وأكد مسؤول عراقي أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم، وأن انتشارها بات حاليا يقتصر على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد غادرت سوريا في وقت سابق من هذا العام. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 11 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. اعتقلت شرطة فيكتوريا 3 أشخاص على خلفية مقتل الشاب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما بإطلاق نار في ضاحية توماس تاون شمال ملبورن يوم الأحد. وقالت الشرطة إن شابين يبلغان من العمر 19 و20 عاما من ضاحية دونبروك وامرأة تبلغ 19 عاما من ضاحية لالور اعتقلوا في دير بارك مساء يوم الأربعاء، ويخضعون للاستجواب من محققي فرقة جرائم القتل. وكان حسين الذي يعمل سباكا قد أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في محمية اتش ار يورين عند الساعة 7:30 مساء، وحاول المسعفون إنعاشه لكنه توفي في موقع الحادث. وقال أقاربه إن حسين كان خاطبا ويستعد للزواج وقد اشترى منزلا حديثا. وأكدت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، ودعت كل من لديه معلومات إلى الاتصال بمنظمة مكافحة الجريمة Crime Stoppers على الرقم 1-800-333-000. كامبرا. كشف تقرير دولي رئيسي لتقييم أداء الطلاب إن المدارس الأسترالية تواصل التراجع في مؤشرات أساسية وسط ازدياد الاضطراب داخل الفصول الدراسية واتساع الفوارق بين الجنسين وانخفاض نتائج القراءة والرياضيات. ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة والمعروف اختصارا باسم PISA كل 3 أعوام قدرات الطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. واختبرت نسخة عام 2025 طلابا في سن 95 دولة. واقتصادا ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارجها، كما قاس

آثار الفوارق بين الجنسين والتباين بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة والمنخفضة، إلى جانب تأثير التكنولوجيا واضطراب الفصول الدراسية. وأظهر أحدث تقرير صادر يوم الثلاثاء الماضي استمرار تراجع نتائج أستراليا على مدى 20 عاما، فيما سجلت القراءة والرياضيات أدنى مستوياتهما في البلاد منذ بدء الاختبارات عام 2000، غير أن خبير التعليم الفنلندي والمؤلف والأستاذ في جامعة ملبون باسي سيلبرغ قال إن التقارير التي تركز على مشكلات النظام في المدارس الأسترالية تتجاهل الصورة الأوسع. وقال سيلبرغ إن العنوان الرئيسي هنا هو أننا سجلنا أدنى النتائج على الإطلاق، وأجد من المدهش للغاية أن تقول وسائل الإعلام الرئيسية لدينا ذلك، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن كل دولة في OECD تسجل أدنى النتائج على الإطلاق في جميع المجالات، ولم تتمكن سوى دول قليلة جدا من تحسين نتائجها عام 2025. وتقدمت أستراليا مرتبة واحدة في التصنيف العالمي للقراءة لتحتل المركز 11، وحافظت على المركز 17 في الرياضيات، فيما تراجعت مرتبة واحدة في العلوم إلى المركز 11، واحتلت أستراليا المركز 8 عالميا في حل المشكلات الحاسوبية، وهي فئة أضيفت إلى الاختبارات عام 2025. وظلت نتائج أستراليا أعلى بكثير من المتوسط في الاختبارات الأربعة الرئيسية. وأعلن وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إصلاحات جديدة في القراءة والرياضيات والعلوم، مستندا إلى النتائج التي حققتها إنجلترا لتوضيح الحاجة إلى التغيير. وتشمل الإصلاحات التركيز على تعليم القراءة والكتابة من خلال ربط الحروف بأصوات اللغة المنطوقة، وإجراء تغييرات في منهج الرياضيات، وإصلاح القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمضيه الطالب أمام الشاشات. وقال جايسون كلير في بيان له إن نتائج المملكة المتحدة مثيرة للإعجاب، لكنها جاءت أيضا نتيجة عمل شاق امتد لنحو 20 عاما. وأضاف إن المدارس الأسترالية التي بدأت بتطبيق الأساليب الإنجليزية منذ مدة تسجل تحسنا، لكنه يريد توسيع نطاق تطبيقها. وأوضح أن المشكلات التي تؤثر في تعلم الأطفال لا تقتصر على الفصول الدراسية، حيث أصبح الآباء يقرؤون بدرجة أقل وتراجع اهتمامهم أو انخراطهم في تعليم أطفالهم. وأظهر التقرير أيضا إن 75% من الطلاب في أستراليا قالوا إن والديهم أو أولياء أمورهم يسألونهم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا عما فعلوه في المدرسة، مقارنة ب 81% عام 2022. ويقول الخبير سيلبرغ إن إنجلترا وكندا والولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى تعيش معنا هذا الواقع البائس فيما يتعلق بتراجع الثقافة الإيجابية المحيطة بالقراءة. واحتلت مناطق صينية عدة وسنغافورة وتايوان التي تشارك باسم تايباي وماكاو واليابان المراكز 5 الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بالتعاون مع هيئات تنظيمية ومكافحة الجرائم المالية عن تفكيك إحدى أكبر شبكات الاحتيال وغسيل الأموال في البلاد، بعد إلقاء القبض على 33 شخصا من الرجال والنساء المتورطين في العملية. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ضمت مجموعة من المتخصصين والموظفين في القطاعين المالي والقانوني، من بينهم محاسبون ومحامون ووسطاء قروض وموظفون سابقون في البنوك. واستغل هؤلاء خبراتهم المهنية في إعداد وثائق ومستندات مالية ورسمية شديدة الإتقان تستخدم لتقديم طلبات قروض وهمية من البنوك الأسترالية الكبرى. وبدأت أساليب الشبكة بالتطور تدريجيا، حيث ركزت في بداياتها على الحصول على تمويلات لشراء سيارات فاخرة لا وجود لها أصلا على أرض الواقع،
قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل تقديم طلبات قروض عقارية وشخصية ضخمة لشراء عقارات سورية لم تشترى في الأساس. وأسفرت المداهمات الأمنية التي شملت مناطق عدة عن تجميد أصول وممتلكات عقارية تتجاوز قيمتها حوالي 95 مليون دولار أسترالي، في حين تقدر القيمة الإجمالية للعمليات المشبوهة والمرتبطة بهذه المخططات بنحو نصف مليار دولار. وتواصل السلطات الأسترالية إجراءاتها القانونية لملاحقة باقي المتورطين وتعزيز الرقابة على إجراءات منح القروض في القطاع المصرفي. سيدني، وجهت قيادة شرطة منطقة فيرفيلد نداء عاجلا للجمهور للمساعدة في العثور على امرأة تدعى جميلة وهي تبلغ من العمر 45 عاما عقب اختفائها في ظروف تتطلب المتابعة. وشوهدت جميلة للمرة الأخيرة صباح يوم الاثنين السابع من سبتمبر أيلول 2026 عند تمام الساعة 8:30 صباحا بالقرب من محطة قطار فيرفيلد، ولم تفلح الجهود المبذولة حتى الآن في التوصل إلى مكان وجودها. وأوضحت السلطات الأمنية الأوصاف الجسدية للمفقودة لتسهيل التعرف عليها من قبل المواطنين، وقالت إنها من منطقة الشرق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طولها حوالي 160 سنتيمترا وبنيتها متوسطة. وتعرف المرأة باستخدامها المنتظم لوسائل النقل العامة وترددها المستمر على منطقة فيرفيلد وعلى المناطق المحيطة بها. ودعت الشرطة كل من يمتلك معلومات أو شاهد المفقودة إلى الإبلاغ فورا عبر الاتصال بقيادة شرطة منطقة فيرفيلد أو التواصل مع خدمة كرايم ستوبرز على الرقم المجاني 1-800-333-000. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز، تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 729 من مقاطع حظر التجول والحلقة 60 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا المصحف على الآيات من 190 ل193. اقرأ معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون

0: أحد أكبر الشبهات عن الإسلام هي الآيات دي، آيات القتال. تذكر أنه سنة 2003 حصلت مناظرة بيني وبين قس أمريكي شهير في الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي، وكانوا جايبينه بقى بالطيارة من أركنسا من آخر الدنيا عشان يعمل مناظرة ويهاجم الإسلام، وهو راجل يعني عطوه بيهاجم الإسلام على الإنترنت وفي المحاضرات بتاعته، ويقول لك يعني محدش يقدر ينكر يعني إن الآيات دي بتحث على العنف. المهم هو أول كلمة قالها في المناظرة دي قال إحنا منزعجين إننا نعيش في بلد واحدة مع ناس كتابهم بيقول لهم عننا اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني kill them wherever you find them. وأحب الحقيقة أنكم تتفرجوا على الحلقة دي في برنامج ذكرى وعبرة، الحلقة بعنوان مناظرة وأكلة كباب، خلاص عشان بس تبقوا عارفين المقلب ده، لأن حصل فيها مواقف غريبة بعد المناظرة الحقيقة. لكن أنا فاكر أنه لما قال إحنا منزعجين من أننا نعيش في بلد واحدة مع ناس كتابهم بيقول لهم عننا اقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إني قلت إن لا توجد آية زي كده في القرآن الكريم، ولكن يوجد آية طويلة 4 سطور تقريبا فيها الثلاث كلمات دول، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. عارفين دكتور جيري لو كان كمل 3 كلمات كمان كان هيقول إيه؟ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. السؤال بقى يعني ده معناه ان الآية دي نزلت لناس ارضها محتلة واخرجت من ديارها، فربنا بيقول لهم يجوز ليكم انكم تقاتلوا المحتل، زي بالضبط القانون الدولي ما بيقول لهم برضو يجوز لكل ناس ارضها محتلة انها تقاتل من اجل تحرير ارضها. ده اللي بيتقال النهاردة للاوكرانيين وفي مواجهة الروس. سؤالي بقى للدكتور جيري، هو حضرتك ما كملتش 3 كلمات تانين ليه؟ يعني ليه اخترت 3 كلمات دول ووقفت؟ ده اسمه اجتزاء. الاجتزاء ده يا اما مقصود يا اما مش مقصود. لو مقصود يبقى انت قاصد تضلل الجمهور اللي تجاي تكلمه النهاردة، ولو مش مقصود يبقى عن جهل، يبقى انت مش مفروض تطلع تتكلم في حاجات حساسة زي دي وتتهم الناس اتهامات زي دي عن جهل. كان المفروض ان انت تكون ثقفت نفسك شوي. ورحت سايب الميكروفون وبصيت له، فطبعا الانظار كلها توجهت له مستنينه يقول هو عمل كده لانه جاهل ولا لانه مضلل. وكانت يعني كانت قصة بقى اتفرجوا عليها في الايه في الحلقة، الحقيقة حلقة تستاهل الحقيقة، مش عايز احرقها لكم يعني. لكن تعالوا بقى نجيب الايات دي من الاول كده. ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب إن الله لا يحب المعتدين. هنلاحظ وجود تعبير قاتلوا وتعبير اقتلوا للآية اللي بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قاتلوا واقتلوا، القتال غير القتل يا جماعة. القتال بيكون في ساحة الحرب، بيسموه ساحة الوغى، ساحة الحرب، ده اسمه قتال على وزن فعال، يعني الفعل بيحدث من الطرفين. القتل ده من طرف واحد. القتال له آداب، منها مثلا انه اذا استسلم المقاتل اللي في جيش العدو لا يجوز قتله ويؤخذ اسير. إنما القتل وضع تاني. فالآية بتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، دي آية كمان قتال، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أول حاجة نلاحظها إن السماح بالقتال في ظروف معينة معناه إنه لا يجوز القتال إلا في الظروف دي، إلا لو الظروف موجودة. إذن في الأصل القتال ممنوع، ورغم اضطهاد المسلمين في مكة 13 سنة وقتلهم وتشريدهم، يعني أول من استشهد في الإسلام امرأة، السيدة سمية اللي هي أم عمار، أم عمار بن ياسر زوجة ياسر، اللي قتلها أبو جهل وطعنها بحربة في المنطقة الحساسة من جسمها، ومع ذلك لم يؤذن للمسلمين بالقتال برضه، يعني ما في ناس كانت عايزة تنتقم. ربنا قال في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كان ممكن مسلم يروح ينتقم ويقتل أبو جهل، ولكن لا يجوز في هذه المسائل أخذ القرار الواحد يشتغل من دماغه، لا، لابد أن القيادة بتاعة المسلمين هي اللي تأذن، وإلا تحدث كارثة. ليس معنى إن أبو جهل حكمه القتل يعني لازم يقتل، ودي نقطة كتير جدا من الناس مش فاهماها. كون إن إنسان ارتكب جريمة حكمه إنه يقتل، ده مش معناه إنه يقتل. في الحالة دي القرار بإيد الحاكم، القرار بإيد الزعيم أو قائد المسلمين أو هنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان قام فرد من أفراد الصحابة في الوقت ده وقتل أبو جهل دون إذن من النبي، وقع المسلمين كلهم في مشكلة هما مش جاهزين ليها. فربنا أمر المسلمين بكف أيديهم في المرحلة المكية رغم كل العذاب اللي اتعذبوه، رغم الناس اللي قتلت، يعني امسكوا نفسكم، سيطروا على غضبكم، سيطروا على أعصابكم. وكان في مسلمين أقوياء جدا ومحدش يقدر يتكلم معاهم، يعني كان في عمر بن الخطاب، وكان في حمزة، وكان في الزبير، وكان في ناس قوية، لكن الأمر ما جاش. عشان بس الناس اللي فاهمة إن الجهاد ده مسألة كده عشوائية، لا، إلا الجهاد بالذات ما هو شيء عشوائي أبدا. فأول ما نزل من القرآن إباحة للقتال الآية اللي احنا تدبرناها قبل كده في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني الإذن جه من الله أخيرا، صيغة توحي أن الصحابة هم اللي كانوا عايزين القتال للدفاع عن نفسهم ولرد العدوان عليهم. لكن هناك عامل هام جدا في الفقه، وهو المصلحة. طالما ان ده مش في مصلحة المجتمع ممنوع، مش في مصلحة المسلمين يبقى ممنوع. فلما اصبح المسلمين بعد كده لهم دولة وكيان مستقل، اصبح من المصلحة ان يكون لهذا الكيان اظافر، عشان اللي يفكر يعتدي عليهم ويعتدي على هذه الدولة الصغيرة الناشئة يعرف الامر مش هيمر بسهولة. تمام؟ طيب. قلنا بقى ان سورة البقرة من اوائل السور، فنزلت بقى الايات اللي بتنظم المسألة. فربنا قال ايه بقى في الآية 190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اول حاجة وقاتلوا في سبيل الله، يعني مش في سبيل البترول، مش في سبيل الغاز الطبيعي، لا يجوز القتال في سبيل البترول ولا الغاز الطبيعي. طب ممكن نقاتل طيب من اجل السيطرة على منابع الثروة في دولة من الدول؟ لا، ما ينفعش. الحروب اللي بنشوفها النهاردة في العالم كله معظمها سببه هو الجشع السياسيين، فبقوا عاوزين يستولوا على ثروات بلاد بعض، فيدفعوا بالجيوش وبأولاد الناس يقاتلوا وهم مش عارفين بيقاتلوا ليه. تخيلوا لما واحد يموت وأولاده يتيتموا وزوجته تترمل وأمه تثكل عشان كم برميل بترول، عشان بلده تاخد كم برميل بترول مش من حقهم، بترول بتاع دولة تانية. وهؤلاء السياسيين مش بيدفعوا بأولادهم في الجيوش دي، لكن بأولاد الناس. يبقى في الإسلام الحرب حرام إلا لو كان في الجهاد في سبيل الله. يعني إيه؟ يعني ايه في سبيل الله؟ يعني في سبيل الحق. الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الحق، يبقى الحرب لازم تكون بهدف احقاق الحق، نصرة الحق، مش من اجل مصالح دنيوية وأموال. ليه؟ دي أرواح ناس حرام. إحقاق الحق يعني الدفاع عن النفس أو الدفاع عن المظلوم. خلي بالك الجهاد مش دفاع عن النفس بس، دفاع عن المظلوم. في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يبقى لما حد يقول الجهاد في الإسلام دفاع عن النفس بس، نقول له لا، مش لازم يكون دفاع عن النفس، ممكن يكون دفاع عن المظلوم. يبقى أول حاجة نحطها قدام عينينا إن القتال غير مسموح به في الإسلام، ده الأساس، إلا بشروط. أول حاجة يبقى في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تبدأوا بالاعتداء على أحد أبدا. من يقاتلكم قاتلوه، من يعتدي على مظلوم قاتلوه حتى لو ما قاتلكوش أنتم، لكن لا تقاتلوا ناس مسالمين لا يعتدون على أحد، ناس عاملين معاكم عهد بتاع خلاص، في حاجة اسمها العهود. على مر التاريخ مش تبقى عارفين، لم يبدأ المسلمون حربا أبدا ضد أي حد. لا، ده في المعركة الفلانية المسلمين هم اللي هاجموا. لا لا لا، في فرق بين المعركة والحرب. إيه الفرق بين الحرب والمعركة؟ الحرب ممكن تستمر عشرات السنوات، ممكن مئات السنين، حرب بين دولتين. خلال الحرب هناك معارك، عدة معارك. مثلا هناك حرب واحدة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، خلال الحرب دي كان في عدة معارك، معركة بدر، معركة أحد، معركة الأحزاب، دي معارك حصلت في حرب. إذن المسلمين لم يبدأوا حرب ولم يعتدوا على أحد، ولكن إذا بدأت دولة الحرب ضدنا خلاص من حقي بقى أن أنا أحارب في معارك، وأن أنا أبدأ القتال في إحدى المعارك أو اثنين أو ثلاثة أو كل المعارك، أنا حر. لكن أهم حاجة أن أنا لا أعتدي على الناس. دي نقطة مهمة الناس تبقى فاهماها. بيجي بقى الناس اللي عاوزين يعتدوا على غير المسلمين، ناس بقى مسلمين متطرفين كده، عايزين يتجاوزوا الآيات اللي زي دي اللي بتأمر بعدم الاعتداء، فيقولوا ايه؟ دي آية منسوخة، الآية دي نسخت بآية السيف، واصلا مش عارفين ايه هي آية السيف. الله، دي آية منسوخة، يعني خلاص، يعني ما اصبح حكمها مش مش مش مش ساري لحد دلوقتي. نرد عليهم ازاي؟ خدوا بقى فزورة 30 ثانية وقولوا لي ازاي نثبت ان الآية دي مش منسوخة وإنها سارية ليوم الدين. اقروا الآية وقولوا لي، يلا اكتبوا لي بقى في التعليقات على يوتيوب وفيسبوك، ان هم دول اللي بيظهروا لي. ليه ما نقدرش نعتدي على حد؟ العلة في الآية دي. نشوف كده. ازاي نثبت من الآية دي انها الآية دي مش منسوخة؟ بارك الله فيك الاخت لولو هاجر، برافو عليك، هي اللي جابتها. ان الله لا يحب المعتدين، دي العلة، عشان كده ما ينفعش ان احنا نعتدي على حد، لان الله لا يحب المعتدين. دي ينفع تتغير؟ لو غيرناها تبقى ايه؟ ان الله يحب المعتدين، يعني ما مش ممكن. اذا طالما العلة زي دي يبقى كأن ده عبارة عن قفل اتحط في اخر الاية عشان ما يجيش حد يتفلسف يقول ايه منسوخة. الاية دي غير قابلة للنسخ اصلا، مش وارد تنسخ، ده حكم مؤبد، لان العلة بتاعته غير وارد انها تتغير. العلة ان الله لا يحب المعتدين، اذا لا يمكن تبقى ان الله يحب المعتدين في وقت من الاوقات، خلص الموضوع. يبقى يفضل طول عمرنا الحكم هو ان احنا لا نعتدي على احد. فهمتوا بقى؟ لكن زي ما قلنا في فرق بين المعارك والحروب. اذا قامت حرب لأن غير المسلمين اعتدوا على المسلمين، هم بدأوا بالاعتداء، إذن يجوز بقى في المعارك مباغتتهم والبدء بالقتال، ده مسألة أخرى، المعارك حاجة غير الحرب. لكن ما فيش حاجة اسمها نعتدي على ناس مسلمين وكذا، لأن في ناس بتسمي ده اسمه جهاد الطلب، اللي هو ان انت حتى لو عندك عهد مع حد انت ايه يعني تقطع العهد معاهم ما فيش لا حد تحاربه وتروح تحارب الناس المسلمين دول، وسموه جهاد الطلب. لا يا جماعة، تقسيم الجهاد الى جهاد دفع وجهاد طلب ده تقسيم لا هو تقسيم قرآني ولا هو تقسيم نبوي، لا هو في السنة ولا هو في القرآن، ده تقسيم متأخر جدا وتقسيم علمائي صدر عن بعض العلماء، ممكن يكون مناسب لزمان معين وليس لزمان آخر. إذن احنا ما بنشرح الجهاد، الجهاد لا دفع ولا طلب. دفع يعني دفع عن النفس، لا طلب يعني نروح نحارب بقى ايه اي حد ممكن نعلن عليه الحرب، لا برضو ولا كده ولا كده. امال ايه؟ الجهاد هو الدفاع عن المظلوم حتى لو مش عن النفس، مظلوم. طيب قارن بقى ده اوامر ربنا بالقتال دي مع ما صدر من بني إسرائيل عبر الزمان. يعني لما نرجع كده بقى إيه للآية بقى في البقرة 61، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إحنا مأمورين ندافع عن المظلوم وهم راحوا قتلوا الأنبياء خير البشر، ويقولوا إحنا شعب الله المختار، وهم قتلوا اللي ربنا اختارهم من بين البشر عشان يحملوا الرسالة. يعني ربنا اختاركم تقوموا تقتلوا ربنا اختارهم؟ يعني ازاي يعني؟ يلا انقل بقى معايا على الآية اللي بعدها، هات بقى الآية 191، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. في الآية دي قتل وليس قتال، وده للمحتل اللي أخرجني من بيتي وأرضي واحتلاه، وده كلام بيجيز القانون الدولي إنه يجوز تحت اسم حق مقاومة الاحتلال إن اللي أرضه محتلة يجوز يقاتل المحتل. زي مين؟ زي روسيا وأوكرانيا، صح؟ ما انت النهاردة حتى فيسبوك وإنستجرام وكله بيسمع بالكلام ويقول لك ممكن تحث على العنف طالما في أوكرانيا عشان يقتلوا روسيا. خلاص نتكلم عن روسيا وأوكرانيا، احنا مالنا غير روسيا، احنا بتوع روسيا وأوكرانيا معانا، احنا الحمد لله ناس كتير أوكرانيين معانا في التدبر الحمد لله. طيب يبقى يجوز للأوكراني انه يدهس الروسي ويطعن الروسي وياكل في اي مطعم بقى في الصحراء في اي مكان، صحراء كان او بستان، خلاص مادام هو محتل يبقى اقتلوهم حيث ثقفتموهم. اتكلم الشخص اللي ارضه محتلة يقتل ايه الاوكراني، يقتل ايه الروسي اللي محتل ارضه. حلو. طيب ورغم كده وان الكلام ده منطقي جدا، الا ان القرآن برضه بين العلة وقال ليه بيبيح القتل في هذه الحالة، وقال والفتنة اشد من القتل، لان دي فتنة، اخراج الناس من بيوتها فتنة واخراج الناس من دينها فتنة، وبالتالي ناس زي كفار قريش كده دول يستاهلوا ان هم يقاتلوا، ها؟ الا اننا لازم نحترم حرمة الكعبة، فتيجي الآية تقول ايه؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. خلي بالك يعني حيث ثقفتموهم دي في أي مكان، مش سري عند المسجد الحرام بس، لأن المفروض إنه ومن دخله كان آمنا طبقا لدعوة سيدنا الخليل إيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولكن لو هم بدأوا بقى بقتال المسلمين، وده كان وارد يحصل امتى؟ في السنة السادسة لما المسلمين راحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعملوا عمرة وتركوا الأسلحة، كان معهم بس فقط السيوف في أغمدها ومش واخدين معهم أسلحة الحرب، لا واخدين دروع ولا واخدين حراب ولا واخدين، رايحين محرمين ومعهم الهدي ورايحين يعملوا عمرة. خلاص طيب ما قالش بقى يجوز قتالهم، لان قلنا احكام القتال غير القتل والمسلمين مش مستعدين للقتال. فقال فان قاتلوكم فاقتلوهم مش فقاتلوه. ليه؟ لأكد احكام القتال شديده على المسلمين وهم مش جاهزين. يعني لو واحد استسلم من جنود العدو لازم ياخدوه اسير. لا هم مش جاهزين هم للحرب ولا عندهم مكان يحبسوا فيه الاسرى، ولو خدوا واحد ممكن يغافلهم ويقتل حد منهم. فخلاص احكام هنا ما بقتش احكام قتال. طيب لان ده هيكون مش في صالح الامن بتاع المؤمنين، ولا بد تحقيق المصلحه في الفقه بحيث انهم يتفادوا المخاطر. قارن الايه دي اللي بتقول لك ما تقتلش حد الا اللي بيقاتلك ويخرجك من دارك بالآية 85 كده. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هما مش قتلوا عدوهم، ربنا بيقول لنا ازاي نقتل عدونا، لا دول قتلوا بعضهم بعضا وأخرجوا، مش بقى عدوهم ده، أخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم. طبعا عاوز أقول حاجة، احنا لما بنقارن بين تعاليم الاسلام وما فعله بني اسرائيل مش بنقارن بين المسلمين وما فعله بني اسرائيل. على فكره المسلمين عبر الزمان ما كانوش ملائكه خالص، وقعوا في اخطاء كتير، وخاصه مسلمين بقى الزمن اللي احنا فيه ده كتير من المسلمين وقعوا في نفس اخطاء بني اسرائيل. هم قتلوا الانبياء والمسلمين النهارده بيقتلوا ورثه الانبياء والعلماء والدعاء والمصلحين. والقتل والإخراج حصل أيضا لورثة الأنبياء. كل الأخطاء اللي وقعوا فيها إحنا بنقع فيها اليوم. لذلك تدبر القرآن هدفه إيه؟ هدفه إن هو إن إحنا ننقد ذاتنا، إننا نقيس أنفسنا بمقاييس القرآن علشان نوصل لأخطائنا اللي إحنا محتاجين نصلحها، مش نقعد نطمن نفسنا ونخدع نفسنا ونقول احنا احسن منهم بكتير. لا احنا مش احسن منهم عشان تبقى عارفين يعني. فان انتهوا اقرا بقى ايه الايه 192. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. يعني الله سبحانه وتعالى بيغفر، بس كان ربنا بيغفر مش تغفر انتم. الله بيغفر لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن أيضا لفظ الآية معناه أنه لو الكفار توقفوا عن قتال المؤمنين فعلى المؤمنين أن يتوقفوا عن قتال الكفار هم كمان. ليه؟ الآية بتقول لك فإن الله غفور رحيم. يعني خلوا سنتكم في الحياة هي السماح والغفران زي ما ربنا غفور رحيم، خليكم أنتوا كمان محبين للسلام كده وبتغفروا وبترحموا حتى عدوكم. أصل الهدف في النهاية هو الدعوة، احنا بندعو الناس. وياما أقوام كانوا أعداء للمسلمين وصاروا هم مسلمين بعد كده. اقرا بقى 193. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ربنا بيأمر بقتال الذين يصدون عن سبيل الله، لأن صد الناس عن الإسلام ومنع الدعوة للإسلام فتنة، فربنا أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة أشد من القتل، فتنة الناس في دينها أشد من القتل. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الظالم يجب أن يتم تأديبه. وأنا الحقيقة شايف أن في الآية دي يعني جانب آخر، وهو تشريف كبير جدا من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. ليه؟ إن لما ربنا يكلفنا إحنا بقتال الظالمين ومنع الفتنة عن الناس ده شرف. ما هو لما الحكومة تختار مجموعة من الضباط للقضاء على بؤرة تجارة مخدرات، بتختار ضباط موثوق في أخلاقهم إنهم هيصدروا كمية المخدرات فعلا مش هياخدوا نصها يتاجروا فيهم. ولما حكومة تكلف مجموعة من الضباط بالقضاء على الفساد والقبض على مرتشين، يبقى لازم هتكلف ضباط موثوق فيهم جدا، مش هتكلف مجموعة مثلا من الضباط اللي فيه كلام عليهم او على سمعتهم ان هم فاسدين عشان يخشوا يقبضوا على مجموعة فاسدين ففي الاخر خالص يشاركوهم في الفساد. فلا إذن ده معناه أن الحكومة بتثق في الناحية الأخلاقية وفي الضباط دول من ناحية القدرة على إتمام المهمة. فلما ربنا يكلفنا إحنا بقتال الظالمين المعتدين حتى لا تكون فتنة، ده شرف كبير جدا إن ربنا يكلفنا إحنا بالشرف ده. تمام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. خلونا نقفل هنا النهاردة وبكرة نكمل إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن تعرفنا، أو بالأحرى بعد أن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يراه الإنسان بعقله، بأنه معلوم الوجود بالعقول، وأنه يمكن رؤيته في الآخرة كما وعد جل وعلا، نبدأ بصفات الله سبحانه وتعالى التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية، وأولا القدرة. يقول: وأنه حي قادر، جبار قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت. إنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق

0: يقول العلماء، وهي الصفات الثبوتية أو صفات المعاني. وهذه الصفات، صفات الذات، هي ما قام بالذات، ما قام بذات الله عز وجل. وطبعا ما قام بذات الله سبحانه وتعالى يكون قديما أزليا كالذات، لا يمكن للذات أن تتجرد عن القدرة وعن العلم وعن الإرادة. فهذا من الأمور التي بينها أهل السنة. صفة القدرة هي صفة قديمة قائمة بذات الله عز وجل أزلية، كما ذات الله تبارك وتعالى أزلية. يتأتى بهذه الصفة التي هي القدرة إيجاد كل ممكن أو إعدام كل ممكن، يعني كل ممكن يعني ممكن وجوده وممكن أن لا يوجد. فالله سبحانه وتعالى إن شاء لهذا الممكن أن يوجد أوجده الله، وإن شاء أن لا يوجد كذلك أعدمه الله سبحانه وتعالى. الأدلة على هذه الصفة من القرآن الكريم كثيرة. الإمام الغزالي لم يتعرض للأدلة، ولكن يريد أن يسرد وأن يسهل هذا الأمر. الأدلة كثيرة، إن الله على كل شيء قدير، والآيات كما قلنا كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى.
1: أود هنا أن أسأل، ما الفرق بين الصفة وبين الاسم؟ يعني هناك أسماء حسنى لله معروفة 99 أسماء، وهذه الصفات، ما الفرق بين الصفة والاسم؟
0: طبعا قد يكون من الأسماء صفات، ولكن قد يكون هذه الأسماء غالبا يعني اسم يدل على الذات مباشرة، واسم يدل على الصفات.
1: مثلا الله مثلا
0: يدل على الذات، على الذات.
1: الرحمن،
0: بينما بقية الأسماء تدل على صفات. فإذا الأسماء قد تكون أحيانا أعم من الصفة. الأمر الآخر أن في هذه الأسماء ما يكون صفة فعل، ومنها ما يكون صفة ذات. وصفة الفعل ستأتي معنا بعد ذلك، أن صفات الأفعال غير صفات الذات.
1: إذن نحن بدأنا بصفات الذات، وأولها القدرة،
0: نعم، التي تسمى صفات المعاني. فهو سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه شيء، وصدور هذا الكون الذي نراه ونعيش فيه ما هو إلا مظهر من مظاهر هذه القدرة وعظمتها وعظمة الله عز وجل الخالق لهذا الكون. قدرة الله سبحانه وتعالى كما بينا سابقا صالحة في كل وقت لإيجاد كل ممكن ولإعدام هذا الممكن. التأمل اليسير في السماوات وفي الأرض وفي الليل وفي النهار، في الحياة وفي الموت، وما يجري من شؤون في كل لحظة، يهدي الإنسان إلى معرفة القدرة الباهرة التي يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
1: ما هو اللغوب؟
0: اللغوب يعني التعب. فإذا هذه القدرة التي خلقت كل ذلك، الذي خلق هذا الكون، لابد أن يكون متصف بالقدرة. لو لم يكن قادرا لكان عاجزا.
1: يعني استعمال البعض كلمة إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، يعني هذا تعليم خاطئ لحق الله جل وعلا.
0: هذا يدل على نقص بعد ذلك، ويدل على التعب، والله تعالى ينفي هذا الأمر. فلو لم يكن قادرا سبحانه وتعالى قلنا لكان عاجزا، والعجز نقص، والله تعالى وذات الله تعالى منزهة عن كل نقص. فلذلك لا بد أن يتصف الخالق سبحانه وتعالى بالقدرة، وإلا ما كان إلها.
1: منفرد بالخلق والاختراع، ما معنى ذلك؟
0: نعم، لأنه لو شاركه أحد في الخلق أو في الاختراع في في في إيجاد أي شيء، معنى ذلك أنه هو عاجز عن الخلق، فهناك من يعاون في هذا الخلق.
1: حاجة إلى مساعدة.
0: فإذن الله سبحانه وتعالى مستغن عن الشريك، ومستغن عن من يكون له عون في هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى مستقل بالخلق، وليس أحد في الوجود هو خالق مع الله سبحانه وتعالى.
1: متوحد بالإيجاد والإبداع، هذا كانت النتيجة؟
0: نعم، لا شك، لأنه ليس يعني لا يظن أحد أن هناك موجد مع الله سبحانه وتعالى أو هناك من. لو كان هناك موجد لكان هذا دليل عجز. لأن سيأتي يعني معنا، وهذا من أدلة الوحدانية في الأساس، أنه لا يمكن أن يكون هناك إلهين، وهذا ما يسميه علماء العقيدة دليل التمانع. لماذا؟ لأنه

0: حينها يريد الواحد أن يخلق والآخر أن يحيي والآخر أن يميت
1: مثلا.
0: فلو أنهما تعارضا لا يمكن أن توجد الحياة والموت في نفس اللحظة.
1: نعم.
0: لابد أن يوجد واحد منهما مثلا. فإذا كان وجدت الحياة فمعنى ذلك من ادعى الإلهية
1: من أوجد الحياة فهو الأقوى.
0: نعم. فإذا هو الإله والآخر مدعي ليس إلها، وإيجاد الأمرين مستحيل في هذا الأمر، والذي يسلم للآخر كذلك عاجز. فإذا مستحيل أن يكون هناك موجد مع الله سبحانه وتعالى، الواجد واحد والموجد واحد، ولا ليس له شريك سبحانه وتعالى في ذلك.
1: خلق الخلق وأعمالهم.
0: طبعا هذا الأمر الإمام الغزالي يبين أن الإنسان لا يخلق أفعال نفسه، وهذا في الحقيقة إشارة ورد على المعتزلة.
1: نعم.
0: الذين قالوا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، فالحقيقة ليس هناك شيء في الخلق. الإنسان عنده كسب، وعندنا نعم. للعبد كسب كلفة، الإنسان له كسب، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا الإنسان مؤاخذ على الكسب، أما خلق الفعل في الإنسان، خلق القدرة فهو من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فالإنسان لا يخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. فإذا الله خالق الإنسان وخالق العمل، لكن الإنسان له الاختيار والكسب، وهو مؤاخذ على هذا الاختيار وعلى هذا
1: إذن
0: الكسب.
1: ما مكنني الله به من أن أفعله بيدي من كتابة أو من ضرب، هذه هي المقدرة التي أوجدها الله تعالى في خلق العمل، ولكن أنا التي استعملتها سلبا أو إيجابا،
0: أنا الذي اخترت هذا.
1: نعم.
0: فأنا باختياري وكسبي هنا أنا مؤاخذ على هذا الاختيار، لأن الإنسان قد يريد، لو كان خلق الفعل من الإنسان لكان الإنسان ما عجز عن الكتابة حينما يصاب مثلا
1: بألم
0: بمرض أو ما شابه ذلك.
1: نعم.
0: كان الإنسان يستطيع أن يخلق هذا الفعل. إذن هو لا يخلق حركة اليد.
1: نعم.
0: ولا يخلق حركة الأعضاء، إنما الذي يخلقها هو الله عز وجل. ولذلك الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم أحيانا.
1: نعم.
0: فلو كان هو يخلق أفعال نفسه لاستطاع أن يفعل ذلك.
1: إذن هذا الرد يعني.
0: نعم. يريد الإمام الغزالي أن يرد على هؤلاء أن الإنسان لو كان هناك من يخلق مع الله، يعني ليس هناك فقط من يجعل إذا شريك، وإنما هناك شركاء إذا. فلذلك الخالق هو الله سبحانه وتعالى. كون الله عز وجل يعطيني قدرة على أن أفعل أو لا أفعل، هذا منة من الله سبحانه وتعالى. أنا أحاسب على الاختيار الذي منحني الله سبحانه وتعالى القدرة عليه، فحينها إن اخترت ما هو صواب أثاب عليه، وإن اخترت ما هو
1: معصية.
0: في عداد المعصية كذلك ينبغي أن يجازى عليه.
1: نعم. وقدر أزاقهم وآجالهم.
0: طبعا الإنسان له رزق وله أجل. نحن ذكرنا أن الإمام السيد أحمد الرفاعي كان يقول علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي. الرزق لا شك مقدر من الله سبحانه وتعالى، نحن علينا أن نسعى، لا نعلم ما هو المقدر، وبالتالي علينا أن نسعى، وكما قلنا سابقا نأخذ بالأسباب، والتوكل على الأسباب شرك، وترك الأسباب معصية. نحن أمرنا أن نسعى في الأرض، فامشوا في مناكبها، ولكن وكلوا من رزقه وليس من رزق هذه الأرض. فإذا الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، نحن علينا أن نسعى، والرزق من الله سبحانه وتعالى. طبعا الآجال، لو كان الإنسان يخلق أفعال نفسه أو ما شابه ذلك
1: لمدى
0: في الأجل أو ما أراد له نهاية أصلا، ولكن الإنسان إذن محدد بأجله، كما أنه له أجل محدد له رزق محدد، وكما أنه يطلب الرزق هو الرزق يطلبه أيضا، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها.
1: نعم.
0: هذا أمر يعني معروف. نعم.
1: لا يشذ عن قبضته مقدور.
0: كل ما هو في الكون، كل ما دون الخالق سبحانه وتعالى فهو مخلوق لله عز وجل، وكل ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى فالله قادر عليه، لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو ممكن، وكل ما هو ممكن تتعلق به القدرة. إذن إما أن توجد هذا الممكن وإما أن تعدم هذا الممكن. فالله سبحانه وتعالى بهذه القدرة، الله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه، وكما قلنا ليس في هذه الممكنات ما يجز عن هذه القدرة، وإلا كان الله عاجزا، وكان هناك في الوجود من يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فحينها يوصف الله بالعجز، وحينها يكون الذي يشز عن القدرة أو يخرج عن القدرة يكون هذا قديما، وتعدد القدماء كأنما نقول أن هناك تعدد الآلهة وهذا غير ممكن.
1: ولا تعزب عن إرادته تصاريف الأمور.
0: لا شك أن الله سبحانه وتعالى كل ما يصرف في الكون وكل ما يكون في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى وداخل في قدرة الله عز وجل، ومهما تعددت هذه الأمور وهذه الأفعال لهذه المخلوقات فالله تعالى لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يصعب عليه شيء. وبالتالي قد يكون عند الإنسان أنه عنده قدرة أن يفعل أمر معين، ولكن لا يستطيع في هذا الوقت أن
1: يفعل أمرين أو ثلاثة.
0: الله سبحانه وتعالى ليس بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى مهما تعددت، يعني بعض العامة أو بعض الناس قد يستغرب أن هناك أفعال كثيرة وأن هناك أمور كثيرة واختيارات كثيرة في الكون، من الذي يصرف الله سبحانه وتعالى؟ فليس هناك أمر يحول
1: دون أمر،
0: كما أن الله سبحانه وتعالى يسمع نداء الذين يدعونه على اختلاف لهجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أماكنهم، يسمعهم الله سبحانه وتعالى، فليس هناك نداء يشغله عن نداء، وليس هناك كذلك أمر ممكن أن يغيب عن الله سبحانه وتعالى.
1: لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته.
0: الذي يحصى هو المحدود،
1: نعم،
0: فقدرة الله غير محدودة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى قدرة الله سبحانه وتعالى غير متناهية، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كما قلنا صفات الله سبحانه وتعالى قديمة قدم الذات، الذات لا بداية لها ولا نهاية لها، كذلك صفات الله عز وجل لا بداية لها ولا نهاية لها، فلا يمكن أن تحصى مقدورات هذه القدرة، لأن القدرة كما قلنا قدرة مطلقة، وبالتالي لا بداية لها ولا نهاية لها، فلا تحد بهذا الأمر. كذلك معلومات الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا تتناهى، لأنها لو تناهت لكان بعد هذا التناهي هناك جهل، وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى.
1: نكتفي بهذه المعلومات التي وردت عن صفة القدرة، عن صفة الذات، وعلى أمل أن نبدأ بالحلقة الغد إن شاء الله بصفة العلم. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.
3: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
4: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
6: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي. 8 Marigold Street, Revesby 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
5: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
5: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
6: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
7: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
8: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
9: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
9: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
9: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
9: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
9: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
9: والتليفون
8: 9644-8727.
9: All دواء all.
8: يا سلام.
5: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم.

0: أبا الندى، بالأمس جاء أحد أقربائي ليزورني في بيتي، ولشد ما تأذيت من تصرفه حين دخل من غير أن يستأذن. أما كان من حقي أن أطرده حين ذاك؟
1: ولماذا تطرده؟ لو كنا نعامل الناس بالقساوة والزجر المخجل لما رأينا من نجالسه ونعاشره. الإسلام أخلاق يا ولدي، وهذا قريبك، فإن أخطأ أخ لك فخاطبه بالحسنى ليدرك أنه قد أخطأ، وبهذا تكون قد ضمنت تهذيبه وعدم نفوره من الموعظة الحسنة. يا إخواني ويا أبنائي، إن الله تعالى قد علمنا آدابا هي من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم. فالله تعالى جل شأنه يدعونا ألا ندخل بيوتا غير بيوتنا حتى نستأذن على من فيها، حتى إذا أذن لنا دخلنا بسلام وألقينا على من فيها السلام.
0: وهل الاستئذان واجب على المرأة يا أبا الندى؟
1: الاستئذان واجب على المرأة والرجل من المحارم وغير المحارم، فلكل إنسان حالات لا يجب أن يطلع عليها أحد حتى ولو كان والدا أو ولدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. استرسل يا أبا الندى، استرسل وزدنا زادك الله من نعمه وقواك في طاعته.
1: ولقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فاستأذن عليها.
2: تعالى الله الذي علمنا من الآداب ما لم نكن نعلم.
0: لي أخواني يا أبا الندى لا ينقطعان عن التشاحن، وكلما أصلحت بينهما عادا سيرتهما الأولى، حتى ضقت بهما ذرعا وكدت أقاطعهما وأتخلى عنهما بسبب ذلك.
1: ألا فعلموا يا أبنائي ويا إخواني أن البغضاء وليدة الشحناء؟ ما كان لمسلم أن تكون له مثل هذه الصفات التي تدل على رواسب للكراهية مستقرة في أصل القلب. كيف يجوز لمسلم أن يكون للشيطان سلطان على قلبه؟ أيحب أحدكم لنفسه أن يكون مشاحنا حتى لا تناله مغفرة من الله تعالى؟
2: كأنك تقول يا سيدي إن الله تعالى لا يغفر للمشاحن.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم صل وسلم. وأما قولك إنك ضقت بهما ذرعا وكدت تنوي أن تقاطعهما، فهذا ليس من الحكمة في شيء يرحمك الله، بل عليك أن تظل ناصحا لهما مذكرا إياهما حتى يفيئا إلى أمر الله فيغفر الله لهما، والله غفور رحيم.
2: سبحانك يا غافر الذنوب.
0: سبحانك يا رب. بعد أن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت خائفا عليهما يا أبا الندى، وسأدعوهما إليك عسى أن يوفقك الله في تذكيرهما ليرتدعا عن الشحناء ويحل الحب في قلبيهما مكان البغضاء.
1: يا هادي.

0: ما دام أخوك بشير عندك فلماذا دعوتني؟
1: لو أنني أعرف أنك هنا لما جئت.
2: هونا يا أخوي هونا، واجلسا لنتفاهم.
0: تريد أن تتفاهم معي أو معه؟ وأي تفاهم يمكن أن تصل إليه وأنت تعلم أننا لن نتفق على شيء ولن نجتمع في مكان واحد؟
2: يا بشير ويا جواد، لو بحثنا لما وجدنا أن هناك أمورا تدعو إلى مثل هذه البغضاء القائمة بينكما.
1: أخوك جواد لم يكتف أن يناصبني العداء وحدي، بل هو قد تجاوز حتى وصل إلى أولادي وأولاده، فهم في مدرسة واحدة وفي حارة واحدة، ولكن أحدهم لا يكلم الآخر.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: أنا فعلت ذلك وأفهمت أولادي ألا يكلم أولادك بعد أن قالت زوجتك لزوجتي ما قالت.
2: وما قالت زوجته؟
0: صدف أن اجتمعتا في دار صديقة لهما، فالتفتت زوجته ليلى تقول لزوجتي رباب:
3: أفهمي أولادك ألا يكلموا أولادي لأن زوجي لا يريد ذلك.
4: وهل إذا كان بين زوجك وزوج اختلاف كان علينا أن نؤسس العداوة بين أولادنا يا ليلى؟
3: زوجك دائما هو المفتري، وهو الذي يتجنى على أخيه، فلا يرعى للقرابة عهدا ولا ذمة. ومن حقنا بعد اليوم أن نقاطعكم كأنكم غرباء عنا، لا نعرفكم ولا تعرفوننا.
4: اتق الله يا أختي ولا تصدق ما يقوله زوجك، فهو يصف أخاه بما ليس فيه.
3: أنت تدافعين عن زوجك ولو بالباطل لأنه زوجك.
4: هو أنت ها؟ وأنت هل تدافعين عن زوجك لأنه على حق؟
3: لو لم يكن زوجي على حق لما دفعت عنه يا رباب.
4: على كل حال سأقول لأولادك يبتعد عن أولادك ما دام زوجك يريد ذلك.
0: هذا ما قالته زوجة بشير وهذا ما عملناه نحن يا أمين.
2: إذن بشير هو البادئ والبادئ أظلم.
1: أنا لست البادئ بالظلم، أخوك جواد بات يحسدني على لقمة عيال التي أكسبها بالحلال، وقد قال لبعض من أتعامل معهم: لا تسلموه بضاعة قبل أن تقبضوا منه الثمن سلفا، وإلا ضاع حقكم عنده.
0: إنني قلت هذا بعد أن جاء ابن عمك عبد الرحيم يقول لي إن المال الذي لك في ذمة أخيك بشير لن يعيده إليك، وليس لك عنده لا قليل ولا كثير. إن أخاك يحاسبني على قوله ولا يحاسب نفسه على ما قال.
2: إن لله وإن إليه راجعون. وأخيرا كيف يمكن لنا أن نلتقي على صعيد المحبة والتصافي؟ اسمعا، إذا كان حسن التفاهم له ثمن فأنا مستعد أن أدفع هذا الثمن، شرط أن تعودا إلى رشدكما وتتخلقا بأخلاق الإسلام، فهذا الذي يجري بينكما يسخط الرب ولا يرضي العبد يا أخوي.
1: دعني الآن أنصرف فإن أعصابي ثائرة ولست مستعدا أن أسمع فوق ما سمعت.
2: ابقى قليلا.
1: لا لا لا، لن أبقى لن أبقى.
2: يا جواد

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الحجاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا

0: والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، أنشأتنا من نسل آدم عندما أودعت فيه السر، سويتنا وبنفحة من روحك أوجدتنا، وأنت قادر في كل وقت أن تردنا. يا رب يا رب، أنت الحفيظ على النفوس كيانها، يا من أنام وأنت حارس نومتي، إن شئت أرسلت الملائكة فوقها حفظا لها، نامت بنوم اليقظة، نور الإله تراه روح تشتهي لقياه، قد سلكت نقاء عبادتي، لا تكره الموت المحتم، إنها عرفت لها نورا بأضيق حفرتي. إلهي وأنت زارع الحب في قلبي وهاديه للإيمان، فاجعلني دوما من عبادك المحبين، واجعلني من الصادقين، واجعل لساني ينطق بالخير دوما، وحرك يدي بالخير، واجعلها الأعلى تعطي ولا تأخذ إلا منك، منك أنت يا أرحم الراحمين. غفرانك يا ربي، قد ندمت على ضياع العمر بلا ذكري، أيرجع العمر فأقضيه ساجدا ذاكرا لك؟ وهل يطول العمر لأستغفرك فتمحو ذنبي؟ اللهم اجعل بكائي شفيعي، وندمي الوسيلة، ودعائي مقربة ومغفرة، فأنت يا رب الغفور الرحيم قد وعدتنا بالمغفرة والتوبة حين نلقاك نادمين، وها قد أتيناك فاستجب لدعائنا يا رب العالمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 11 من أيلول سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، مشيرين إلى استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأفاد مراسلون بوقوع تفجيرات إسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر، في حين قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن التفجيرات أحدثت ارتجاجات ودويا قويا تردد صداه في بلدة نبطية جنوبي لبنان. ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر، مشيرة إلى أنه قام بإدخالها ضمن عملية سرية. وحول شدة التفجيرات، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنها رصدت زلزالا بقوة 4.1 درجة في جنوب لبنان، في حين نقلت صحيفة معاريف عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أنه رصد حدثا زلزاليا في المنطقة نفسها جراء ما وصفته بانفجار مسيطر عليه. ووصف نتنياهو وكاس في بيان مشترك البنية التحتية في منطقة علي الطاهر بأنها استراتيجية، مضيفين أنها أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. وزعم البيان أن البنية التحتية والمقر الموجودين في علي الطاهر كانا مخصصين لاستخدامهما قاعدة الاحتلال الجليل والسيطرة على عمليات الرصد وإطلاق النار باتجاه مستوطنتي المطلة وكريات شمونة شمال إسرائيل. وقال نتنياهو وكاتس إن تدمير هذه البنى التحتية حقق للجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، مؤكدين أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية كما سيواصل تدمير ما وصفها بالبنى التحتية الإرهابية وإحباط أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة التموضع في المنطقة واستعادة قدراته. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسارات أنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب نشاط تحضيري مطول. وقال جيش الاحتلال في بيان إن طول البنى التحتية التي دمرها بلغ أكثر من كيلومترين، مشيرا إلى أنه عثر في داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة التي قال إنها إيرانية الصنع، إلى جانب رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. وأضاف الجيش أنه عثر كذلك على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر في حزب الله، يضم غرفا للقيادة والسيطرة وأخرى لتخزين الأسلحة. واشنطن. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا الأسبوع في قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الهجوم الإيراني أصاب طائرة من طراز إيتن المعروفة باسم وارثود، مما أدى إلى فقدانها أحد جناحيها، في حين لحقت أضرار طفيفة بنحو 8 طائرات من طراز F-15 وأعيدت إلى الخدمة. وبيّن أن الهجوم أجبر القوات الأمريكية على إطلاق نحو 30 صاروخا اعتراضيا من طراز باتريوت للتصدي للصواريخ الإيرانية، وسط قلق متزايد بشأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية وصواريخ أخرى وفقا لوكالة رويترز. يأتي ذلك بعدما تكبد الجيش الأمريكي أضرارا مادية حتى قبل الضربات الإيرانية شملت تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة وضرب طائرات مقاتلة وفقدان طائرات في حوادث. ووفقا لتقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس في مايو أيار، كانت 42 طائرة عسكرية أمريكية قد فقدت أو تضررت بالفعل في الصراع. ومنذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير شباط قتل 18 من أفراد الجيش الأمريكي وأصيب أكثر من 800 آخرين. الجزائر. أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة بعدما سمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، في حين عبرت الإمارات عن تطلعها لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية حيث أضافت إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. وتابع البيان، على الرغم من هذه التحذيرات العديدة واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد. وأضاف أنه وبعد استنفاذ جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية أمس، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، ومنح مهلة قدرها 48 ساعة لامتثاله. حرب اليمن. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على أكثر من محور. وفي أبرز التطورات، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. وتحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، مشيرا إلى أن العمليات الجارية محددة الأهداف. فيما قال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. وحذر الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، مؤكدا عزم الحكومة على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته كمنطقة قتل. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وشدد على أن حماية ساحل اليمن واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها مصلحة دولية مشتركة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبن غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ إن هجمات الحوثيين على المخا تثير مخاوف جدية بشأن حرية الملاحة في باب المندب. قطاع غزة. قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 9 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الخميس. وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بأنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيتلاهيا شمالي القطاع، مشيرة إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان 8 و12 عاما. من ناحية أخرى أفاد مجمع ناصر بوصول شهيد ومصابين إثر قصف إسرائيلي لمركب شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال الدفاع المدني بغزة إن 3 شهداء سقطوا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكر مراسلون أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا مواصي مدينة خان يونس. وكان مصدر أمني فلسطيني في غزة قد أفاد بأن طائرات إسرائيلية شنت بعد منتصف ليل الأربعاء غارتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع، مضيفا أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضا خياما للنازحين وسيارات إسعاف. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع إصابات إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان. واعتبرت الوزارة أن كتائب حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي يسهمان في تغذية النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وتعريض القوات الأمريكية وقوات الدول الشريكة للخطر وتسهيل مخططات واسعة للتهرب من العقوبات. وتأتي العقوبات الجديدة في إطار عملية حصار الولايات المتحدة لإيران اقتصاديا والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 من أغسطس آب الماضي، وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن عملية حصار إيران اقتصاديا تستهدف من يواصلون الوقوف مع النظام الإيراني المتداعي، سواء كانوا يمولون الإرهاب ويغسلون الأموال أو يساعدون إيران على تجنب العقوبات، متوعدا بعزلهم عن النظام المالي الأمريكي وتفكيك الشبكات التي تبقي النظام قائما على حد وصفه. أوتاوا. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن 3 خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سيادية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. وتهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطنية للمسيرات تمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي، بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين مع تخصيص ثلث الإنتاج لدعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها. وطرح كارني خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد الغربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي مسيرات الرائدين في أوكرانيا، استنادا إلى اتفاقيات وقعت بين الجانبين الصيف الماضي. ويرى الجانب الكندي أن هذه الشراكات ستتيح للصناعات الكندية التعلم من أكثر المطورين خبرة. بيروت. وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس على طلب وزارة المال منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وأقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت أمس معظم بنود جدول أعماله وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقس. وقال الرئيس اللبناني جوزيف أون في مستهل الجلسة: لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا، وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. وأعلن عون وضع حجر الأساس لتوسيع مرفأ بيروت، وهذه بادرة للجميع، حسم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. وأضاف: طلبنا منذ فترة من الوزارات كافة أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن. وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت بالتزامن مع اعتصام نفذه المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. بيروت أيضا. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحييد الطائفة الشيعية في لبنان عن حزب الله، وهو مسار بات أكثر وضوحا هذا الأسبوع من خلال زيارة قام بها السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تلاها بيان صادر عن السفارة الأمريكية أكدت فيه أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وبدت حركة السفير عيسى تجاه الطائفة الشيعية سواء باتجاه المؤسسة الدينية أم لجهة مخاطبة سكان الجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية لافتة في هذا التوقيت، خصوصا بعد قطيعة اقتصرت في وقت سابق على محادثات ولقاءات مع رئيس البرلمان نبيه بري. وتقول مصادر مواكبة لهذه الحركة الأمريكية إن مثار الاهتمام بها ينطلق من أن هناك اتهامات سابقة لواشنطن بمعاداة الطائفة الشيعية، في إشارة إلى تصريحات وتسريبات صادرة عن حزب الله ومقربين منه تتهم واشنطن بالانحياز ضد الطائفة، مضيفة أن الانطباع السابق يحاول السفير عيسى تغييره إذ يستدرك بحركته الأخيرة مسارات التواصل ويحاول أن يغير الصورة عن واشنطن للتأكيد أنه لا مشكلة مع الطائفة الشيعية، بل المشكلة مع فئة فيها هي حزب الله، وهو ما تكرسه اللقاءات والصور الأخيرة. شمال العراق. أفاد وزير في إقليم كردستان العراق بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين بدأت الانسحاب من شمال العراق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء مهمتها في عموم البلاد وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسبق لهذه القوات أن أنجزت في يناير كانون الثاني الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى في العراق، وبات انتشارها حاليا يقتصر على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحلول 30 من سبتمبر أيلول بموجب اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024. وقال وزير داخلية كردستان ريبير أحمد للصحفيين بخصوص مسألة خروج قوات التحالف من إقليم كردستان أو من العراق عموما، فبناء على الاتفاق القائم على هذه القوات أن تغادر بحلول نهاية شهر سبتمبر، وقد بدأوا بذلك بشكل جدي بالفعل. وأضاف كما بدأوا في إقليم كردستان أيضا وتنقل تلك القوات يوميا إلى مواقع أخرى خارج العراق. وأكد مسؤول عراقي أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم، وأن انتشارها بات حاليا يقتصر على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد غادرت سوريا في وقت سابق من هذا العام. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 11 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن، اعتقلت شرطة فيكتوريا 3 أشخاص على خلفية مقتل الشاب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما بإطلاق نار في ضاحية توماس تاون شمال ملبورن يوم الأحد. وقالت الشرطة إن شابين يبلغان من العمر 19 و20 عاما من ضاحية دونبروك وامرأة تبلغ 19 عاما من ضاحية لالور اعتقلوا في دير بارك مساء يوم الأربعاء ويخضعون للاستجواب من محققي فرقة جرائم القتل. وكان حسين الذي يعمل سباكا قد أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في محمية HR يورين عند الساعة 7:30 مساء، وحاول المسعفون إنعاشه لكنه توفي في موقع الحادث. وقال أقاربه إن حسين كان خاطبا ويستعد للزواج وقد اشترى منزلا حديثا. وأكدت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية ودعت كل من لديه معلومات إلى الاتصال بمنظمة مكافحة الجريمة Crime Stoppers على الرقم 1-800-333-000. كامبرا، كشف تقرير دولي رئيسي لتقييم أداء الطلاب إن المدارس الأسترالية تواصل التراجع في مؤشرات أساسية وسط ازدياد الاضطراب داخل الفصول الدراسية واتساع الفوارق بين الجنسين وانخفاض نتائج القراءة والرياضيات. ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة والمعروف اختصارا باسم PISA كل 3 أعوام قدرات الطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. واختبرت نسخة عام 2025 طلابا في سن 15 من 91 دولة. واقتصادا ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارجها، كما قاست آثار الفوارق بين الجنسين والتباين بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة والمنخفضة إلى جانب تأثير التكنولوجيا واضطراب الفصول الدراسية. وأظهر أحدث تقرير صادر يوم الثلاثاء الماضي استمرار تراجع نتائج أستراليا على مدى 20 عاما، فيما سجلت القراءة والرياضيات أدنى مستوياتهما في البلاد منذ بدء الاختبارات عام 2000. غير أن خبير التعليم الفنلندي والمؤلف والأستاذ في جامعة ملبورن باسي سولبرغ قال إن التقارير التي تركز على مشكلات النظام في المدارس الأسترالية تتجاهل الصورة الأوسع. وقال سولبرغ إن العنوان الرئيسي هنا هو أننا سجلنا أدنى النتائج على الإطلاق، وأجد من المدهش للغاية أن تقول وسائل الإعلام الرئيسية لدينا ذلك، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن كل دولة في OECD تسجل أدنى النتائج على الإطلاق في جميع المجالات، ولم تتمكن سوى دول قليلة جدا من تحسين نتائجها عام 2025. وتقدمت أستراليا مرتبة واحدة في التصنيف العالمي للقراءة لتحتل المركز 11، وحافظت على المركز 17 في الرياضيات، فيما تراجعت مرتبة واحدة في العلوم إلى المركز 11، واحتلت أستراليا المركز 8 عالميا في حل المشكلات الحاسوبية، وهي فئة أضيفت إلى الاختبارات عام 2025. وظلت نتائج أستراليا أعلى بكثير من المتوسط في الاختبارات الأربعة الرئيسية. وأعلن وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إصلاحات جديدة في القراءة والرياضيات والعلوم، مستندا إلى النتائج التي حققتها إنجلترا لتوضيح الحاجة إلى التغيير. وتشمل الإصلاحات التركيز على تعليم القراءة والكتابة من خلال ربط الحروف بأصوات اللغة المنطوقة، وإجراء تغييرات في منهج الرياضيات، وإصلاح القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمضيه الطالب أمام الشاشات. وقال جايسون كلير في بيان له إن نتائج المملكة المتحدة مثيرة للإعجاب، لكنها جاءت أيضا نتيجة عمل شاق امتد لنحو 20 عاما. وأضاف إن المدارس الأسترالية التي بدأت بتطبيق الأساليب الإنجليزية منذ مدة تسجل تحسنا، لكنه يريد توسيع نطاق تطبيقها. وأوضح أن المشكلات التي تؤثر في تعلم الأطفال لا تقتصر على الفصول الدراسية، حيث أصبح الآباء يقرؤون بدرجة أقل وتراجع اهتمامهم أو انخراطهم في تعليم أطفالهم. وأظهر التقرير أيضا إن 75% من الطلاب في أستراليا قالوا إن والديهم أو أولياء أمورهم يسألونهم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا عما فعلوه في المدرسة، مقارنة ب 81% عام 2022. ويقول الخبير سالبرغ إن إنجلترا وكندا والولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى تعيش معنا هذا الواقع البائس فيما يتعلق بتراجع الثقافة الإيجابية المحيطة بالقراءة. واحتلت مناطق صينية عدة وسنغافورة وتايوان التي تشارك باسم تايباي وماكاو واليابان المراكز 5 الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بالتعاون مع هيئات تنظيمية ومكافحة الجرائم المالية عن تفكيك إحدى أكبر شبكات الاحتيال وغسيل الأموال في البلاد، بعد إلقاء القبض على 33 شخصا من الرجال والنساء المتورطين في العملية. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ضمت مجموعة من المتخصصين والموظفين في القطاعين المالي والقانوني، من بينهم محاسبون ومحامون ووسطاء قروض وموظفون سابقون في البنوك. واستغل هؤلاء خبراتهم المهنية في إعداد وثائق ومستندات مالية ورسمية شديدة الإتقان تستخدم لتقديم طلبات قروض وهمية من البنوك الأسترالية الكبرى. وبدأت أساليب الشبكة بالتطور تدريجيا، حيث ركزت في بداياتها على الحصول على تمويلات لشراء سيارات فاخرة لا وجود لها أصلا على أرض الواقع، قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل تقديم طلبات قروض عقارية وشخصية ضخمة لشراء عقارات صورية لم تشترى في الأساس. وأسفرت المداهمات الأمنية التي شملت مناطق عدة عن تجميد أصول وممتلكات عقارية تتجاوز قيمتها حوالي 95 مليون دولار أسترالي، في حين تقدر القيمة الإجمالية للعمليات المشبوهة والمرتبطة بهذه المخططات بنحو 500 مليون دولار. وتواصل السلطات الأسترالية إجراءاتها القانونية لمناحقة باقي المتورطين وتعزيز الرقابة على إجراءات منح القروض في القطاع المصرفي. سيدني، وجهت قيادة شرطة منطقة فيرفيلد نداء عاجلا للجمهور للمساعدة في العثور على امرأة تدعى جميلة، وهي تبلغ من العمر 45 عاما عقب اختفائها في ظروف تتطلب المتابعة. وشوهدت جميلة للمرة الأخيرة صباح يوم الاثنين 7 سبتمبر أيلول 2026 عند تمام الساعة 8:30 صباحا بالقرب من محطة قطار فيرفيلد، ولم تفلح الجهود المبذولة حتى الآن في التوصل إلى مكان وجودها. وأوضحت السلطات الأمنية الأوصاف الجسدية للمفقودة لتسهيل التعرف عليها من قبل المواطنين، وقالت إنها من منطقة الشرق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طولها حوالي 160 سنتيمترا وبنيتها متوسطة. وتعرف المرأة باستخدامها المنتظم لوسائل النقل العامة وترددها المستمر على منطقة فيرفيلد وعلى المناطق المحيطة بها. ودعت الشرطة كل من يمتلك معلومات أو شاهد المفقودة إلى الإبلاغ فورا عبر الاتصال بقيادة شرطة منطقة فيرفيلد أو التواصل مع خدمة كرايم ستوبرز على الرقم المجاني 1-800-333-000. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents The Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: كثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، استشكلت قريش على رسول الله أمرين وتعلقت بهما وأقامت الدنيا ولم تقعدها في هاتين المسألتين، فنزلت سورة تفند هذين السؤالين وترد عليهما بمنهجية واضحة محددة. السؤال الأول يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تحدثنا عن الساعة وتتوعدنا بها وتزعم أننا محاسبون فيها ومجزيون بأعمالنا، فحدد لنا موعدها، أتهددنا بوهم، بسراب، بمجهول، تقول لنا هناك قيامة، متى هذه القيامة حتى نتبين صدقا من كذب؟ قل لنا إنها بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، بعد عشرين، فيكون هناك معيار ثابت نستطيع أن نختبر به صدقك من كذبك. فإن لم تحدد لنا موعد هذه الساعة المزعومة فلن نستمع إليك ولا نسمح لك بأن تذكرها أمامنا. المسألة الثانية، لا بد أن تفسر لنا كيف يمكن بعد أن تحللنا في الأرض وضلت الأجساد في الأرض وغابت معالم الأجساد وتحول الإنسان إلى رفات بعدين مرت آلاف السنين وربما ذرت الرياح آثار هذا الإنسان وعظامه النخرة، كيف يمكن أن يعود هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى؟ هل هذا معقول؟ في الإجابة عن هذين السؤالين نزلت سورة النازعات، والعجيب أن السورة ستأخذ العقل المسلم أو العقل البشري في رحلة وسياحة فكرية عظيمة للغاية، وتؤخر السؤال المركزي الذي نزلت تجيب عنه إلى آخر آيات السورة، وتضع مقدمات منهجية ضابطة للنظر في هذه المسألة وفيما أشبهها. ستقول السورة إن هذا السؤال في ذاته خطأ، وإن التعاطي معه دون هذه المقدمات خطأ أيضا. أجلوا هذا السؤال ودعونا أولا نضع مقدمات واضحة جدا تغنينا عن الخوض معكم في هذا السؤال. تعالوا نرد هذه الفروع إلى أصول المسائل وأصل المسألة، متى الساعة؟ ولا أصل المسألة كيف تتحول العظام النخرة إلى إنسان من جديد؟ ليس هذا هو أصل المسألة. أصل المسألة: هناك إله لهذا الكون ولا ليس هناك إله؟ فإن سلمتم بأن هناك إلها قادرا والذي أوجد الخلق من العدم من البداية، فكل هذه فروع وكل هذه هوامش على المتن. فإن قال الإله الذي أوجدكم من العدم إنه يحييكم من بعد الموت، فعقولكم ستقبل ذلك لأنه أحياها أول مرة، والذي أحيا أول مرة قادر على الإحياء مرة أخرى. إن صح اعتقادكم في الله فكل هذه القضايا سهلة على العقل المؤمن، لا يجد فيها غضاضة ولا لجاجة ولا إشكالة. لكن إن لم تؤمنوا بالله ستشكل عليكم كل مسألة. سنؤخر حكاية يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخر آيات السورة، وسيكون الجواب المباشر على هذا السؤال كالآتي: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. الساعة يا محمد عليه الصلاة والسلام لها ثلاثة متعلقات: متعلق بالله إلى ربك منتهى ووحده الذي يعلم موعده، ومتعلق بك فيما أنت من ذكرها، ما شأنك بها، ما وظيفتك فيها، ومتعلق بهم هم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. اسمعوا هذا الكلام واعقلوا أو لا تعقلوا، لكنكم سترونه رأي العين عندما تأتي الساعة. هذا ليس من اختصاصك وليس من حدود وظيفتك، وعلم لم تؤته، وإن سألوك متى الساعة فقل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وأغلق هذا الباب. لكن تعالوا، السؤال: يسألونك عن الساعة أيان مرساه، هذا هو السؤال. الجواب: بسم الله الرحمن

المدبرات أمرا. ما علاقة هذا بالسؤال؟ تعالوا نخبركم. أنتم تتصورون أن الساعة منحصرة فقط في يوم القيامة؟ لا لا، ده في إجابات كثيرة لابد أن تعرفوها قبل الحديث عن يوم القيامة. إن ثمة قيامة صغرى لكل واحد منكم حين تنزع روحه، حين تقبض روحه. فإذا كان موعد القيامة الكبرى مجهولا بالنسبة للبشر، فموعد القيامة الصغرى أيضا مجهول. لا أحد منكم يعلم متى تقبض روحه، ولا أحد يستطيع أن يعلم، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا كبير ولا صغير. فإذا كنتم عاجزين عن معرفة موعد قبض أرواحكم، تريدون أن تعرفوا موعد قيام الساعة؟ إذا كان موعد القيامة الصغرى غيبا محجوبا، فتستنكفون أن تكون القيامة الكبرى غيبا محجوبا؟ ثم انتبهوا إلى أن القيامة الصغرى أقرب إليكم وأولى بتفكيركم من القيامة الكبرى، لأن زمانها قريب جدا، ما بينكم وبينها إلا الأجل، وهي بداية التمايز. تستنكرون على نبينا أن يخبركم أنكم يوم القيامة الكبرى مجزيون فمثابون ومعاقبون؟ لا، وأنتم في القيامة الصغرى مجزيون فمثابون ومعاقبون. إن لحظة قبض الروح ليست لحظة واحدة لكل الخلق. في نوع من البشر تؤمر الملائكة الكرام فتنزع أرواحهم نزعا غرقا، نزعا مستغرقا كل أعضاء أجسادهم، تنزع الروح من كل مفصل ومن كل عضو نزعا شديدا، كأنك تنزع السفود من الصوف المبلول كما جاء في حديث البراء. وفي المقابل والناشطات نشطا، والنازعات هي الملائكة حين تقبض أرواح أعداء الله فتنزعها نزعا غرقا، والناشطات هي ذات الملائكة حين تقبض أرواح أولياء الله فتقبضها نشطا. والنشط السل الخفيف اليسير، والعرب تسمي العقدة التي إذا شد أحد أطرافها انفكت تسميها أنشوطة. فالأنشوطة يعني تشد تروح إيه؟ طالع معك. هي لحظة القيامة الصغرى الأولى بالتدبر، هي نفسها لحظة تمايز بينكم، شئتم أم أبيتم، علمتم أم لم تعلم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. إن لنا ملائكة تسبح في ملكوت الله سماء وأرضا فهل ترونها؟ طيب، هل العرب تنكر وجود الملائكة؟ لا تنكر، بل إنهم يزعمون أن الأصنام التي يعبدونها أصلا حلتها أرواح الملائكة. وكأن الآية تقول لهم والسابحات سبحا إن الملائكة التي تؤمنون بها تسبح في ملكوت الله فهل سبق أن رأيتموها؟ الجواب لا. وأنتم تؤمنون بها؟ الجواب نعم. إذن أنتم تؤمنون بغيوب، والآن تستنكرون على نبينا أنه يخبركم بغيوب أخرى. من آمن بالغيب ساغ له أن يؤمن بغيره من الغيبيات. فمعنى أن القيامة ليست مدركة بالزمان، معروفة الموعد، وأنها غيب عنكم، لا يعني أن تنكروها لأنكم تؤمنون بغيوب أخرى. فالسابقات سبقا، إن هذه الملائكة حين يصدر الله أمره تتسابق لإنفاذه، وحين يقول الله لهم اقبضوا روح عبدي فلان لن يتأخروا لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يتسابقون إلى إنفاذ الأمر. فالمدبرات أمرا، وهذه الملائكة قائمة على شؤونكم
تدر عليكم المطر من السماء بأمر الله، وتسوق الرياح بأمر الله، وترعى الأقوات بأمر الله، وتقسم الأرزاق بأمر الله، فأنتم غير مستغنون عن الله عز وجل في شربة الماء، وغير مستغنون عن الله عز وجل في لقمة كسرة الخبز، فكيف تتصور عقولكم المريضة أن تنكر على الله عز وجل الغيبيات التي أخبركم بها؟ ثم تنتقل الآيات مباشرة من القيامة الصغرى ومن عالم الملائكة في هذه الرحلة الجولة القصيرة في عالم الملائكة، وسبحان الله اختارت الآيات السورة أن تبدأ بالحديث عن الملائكة باعتبار أن الملائكة هي جزء من الغيب الذي لا تنكره العرب كما قلنا، فأنتم تؤمنون بالملائكة التي خلقها الله وتؤمنون بالله، لكن تحرفون إيمانكم به على أهوائكم. الآن نريد أن نصحح إيمانكم بالله لتستقيم على هذه المسطرة، مسطرة الإيمان بالله، بقية المسائل فيزول إشكالها تلقائي. تسألون رسولنا عن الساعة أيان مرسى، لن نجيبكم عن أيان مرسى متى موعده، إنما نجيبكم ما الذي سيحدث فيه. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. من هؤلاء أصحاب القلوب الواجفة أبصارها خاشعة؟ من هؤلاء المزعورون يوم القيامة؟ من هؤلاء المرعوبون يوم القيامة؟ يقولون في الدنيا يعني إنا لمردودون في الحافرة، إن القائلين في الدنيا إنا لمردودون إلى الحياة بعدما دفنا في حفر القبور. هؤلاء القائلون هم أنفسهم الذين قال الله عز وجل عنهم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. القيامة ليست أمرا بالنسبة لله عز وجل تعالى، ربنا وتبارك، ليست أمرا معضلا كما تتصورون. أتعرفون ما القيامة بالنسبة إليه؟ أمر لملك ينفخ نفخ. في عالم الخلق الأول أراد الله لحكمة أن يكون الخلق بصناعة إلهية وفعل إلهي، وست أيام في الخلق

بنفخة ملك. ليه؟ لماذا أراد الله عز وجل أن تكون القيامة نفخة ينفخها سيدنا إسرافيل في الصور؟ وإسرافيل منذ بعثة حبيبكم صلى الله عليه وسلم التقم الصور ومال وانحنى وأسند ركبتيه إلى الأرض أو ركبته إلى الأرض، وإن التقم الصور ينتظر الأمر، واخد وضع الاستعداد والصور البوق في فمه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ألا تضحك؟ قال كيف أتنعم وصاحب الصور قد التقم البوق ومال وانحنى وانتظر الأمر؟ ده سيدنا إسرافيل واخد وضع الاستعداد، ووارد في أي لحظة من الليل أو النهار أن يؤمر بالنفخ فينفخ فتزول الأرض ومن عليه. طيب، والقيامة التي تسألون عنها لا تكلفنا إلا هذه النفخة من إسرافيل، أن يقول الله عز وجل يا إسرافيل أنفخ في الصور لبيك يا رب، فينفخ هذه النفخة فتنهدم بنية الكون كله وتقبض أرواح جميع الأحياء على الأرض، ويصعق من كتبت لهم الحياة البرزخية كل اللي في البرزخ بدون قبض أرواح، ثم تسكن الحياة سكون الموات والفناء الكامل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وينزل الرب سبحانه فيجوس في الأرض التي ذهبت معالمها ونسفت جبالها واستوت أصولها، فيقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، ثم تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية لإسرافيل. سبحان الله، الملك والملك، والصور والصور، والنفخة هي النفخة الأولى تحيي وتهدم، الأولى تميت وتهدم، والثانية تحيي وتبني. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين أيها الإخوة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، أنشئت أرض جديدة بيضاء نقية عفراء ليس فيها مرتفع ولا منخفض ولا بناء ولا جدار ولا زرع ولا شجر ولا شيء البتة. ثم يأمر الله فينزل المطر على هذه الأرض الجديدة فتنبت أجساد العباد. قال عليه الصلاة والسلام كما ينبت البقل في حميل السيل نباتا سريعا، وتظل الأجساد ممطرحة على ظهر الأرض لا حياة فيها حتى تأتي الرادفة، وينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتبعث الأرواح في الأجساد، سواء الأجساد اللي كانت مدفونة اللي هي إنا لمردودون في الحافرة، هؤلاء قامت هذه الأجساد أو تكونت بين النفختين، ثم نفخت النفخة الثانية فبعث الله الأرواح في هذه الأجساد فقامت. قالوا يا رسول الله كم بينهما، أي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال 40. قالوا 40 يوما، قال أبيت. 40 شهرا، قال أبيت. 40 عاما، قال أبيت، بمعنى أنها ليست بتلك الموازين الزمانية التي تعرفونها، هي 40 لكن بوحدة زمانية مختلفة تماما عن وحداتكم هذه. طيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أيوة، أهم حدث إيه يومها؟ هؤلاء المنكرون للقيامة حين يفاجؤون بقيامها، وقد ظلوا طول الوقت ينكرونها ويتهربون منها ويقولون معقول

كيف هل يمكن وقد أرمنا وقد ضللنا في الأرض وقد أكلت الأرض العظام وأصبحت نخرة. يتحول هذا الوهم بالنسبة إليهم الذي افترضوا أنه إلى حقيقة. سترون يومها هؤلاء قلوبهم واجفة تكاد تطير من الرعب والفزع، تكاد تنخلع من مكانها، أبصارها خاشعة منكسون من الذل ومن الهوان ومن الانحطاط أمام الله عز وجل يوم يرون حقائق الغيب ويتتحقق أمامه. ثم يرجع بهم بعدما أخذهم في هذه الجولة إلى عالم الملائكة، إلى قبض الأرواح، إلى قيام الساعة، إلى نشور الناس إلى رب العالمين يوم القيامة بعد نفخ الأرواح. يقول سبحانه وتعالى، يقولون أي هؤلاء المجرمون المذعورون يوم القيامة، يتطاولون في الدنيا فيقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هي حفر القبور بعد أن نوضع في هذه الحفر. كيف يمكن تصور أننا سنعود منها إلى الحياة مرة أخرى؟ قالوا أي في الحياة، والآية بتعمل انتقالات أو الآية بتعمل انتقالات سريعة بين أحوالهم يوم القيامة وأحوالهم في الحياة، بين أقوالهم يوم القيامة وأقوالهم في الحياة، بين هيئاتهم يوم القيامة وهيئاتهم في الحياة. يوم القيامة قلوب واجفة وأبصار خاشعة، في الدنيا يقولون إنا لمردودون في الحافرة، ثم يزيدون المسألة إشكالا، يعني أإذا كنا عظاما نخرة، أبعد أن تتفتت العظام وتأكلها الأرض تعود العظام وتتجمع وتقوم للحياة مرة أخرى؟ قالوا على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء، تلك إذن كرة خاسرة، والله إذا احنا نبقى رحنا في داهية بعد ما نموت وإحنا عاملين حسابنا أنها حياة واحدة، وبعد ما نموت وإحنا عاملين حسابنا أن مفيش حساب ولا آخرة، نفاجأ أن إحنا حد جه صحانا وبعثنا من القبور وقمنا للحساب. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، ده تبقى وعيتنا سوء. على ذكر ذلك الرجل أو على شبه ذلك الرجل اللي كان في مناظرة مع الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات، فقال له يا شيخ ديدات، ممكن تصف لي شعورك عندما تموت فتكتشف أنه ليس هناك آخرة ولا جنة، وأنك حبست نفسك عن متع الحياة انتظارا لوهم لم تجد منه شيئا بعد موتك؟ فالشيخ ديدات قال له، والله حالي هيبقى أسعد كثيرا من حالك عندما تموت فتقبض فتكتشف أن هناك إلها وأن هناك حسابا وأن هناك جنة ونار. يبقى أنت ساعتها قابلني ووصف لي شعورك. هي كذلك، يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، ده تبقى مصيبة، لكنهم يقولونها إيه؟ تهكما وسخريا. قال الله عز وجل، هؤلاء لا يكلفوننا إلا شيئا واحدا فإنما هي زجرة واحدة، نفخة. ميزانكم عند الله يا أيها البشر وميزان حياتكم وميزان أرضكم عند الله عز وجل نفخة من ملك، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ولغة سورة النازعات لغة مختلفة، يمكن أن نتوقف أمام عشرات التعبيرات من الناحية البلاغية في سورة النازعات، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، نحن لسنا في مجلس تفسير. الحافرة والساهرة كلمتان لم ترد إلا في سورة النازعات في القرآن كله. الحافرة وصف للقبور، والساهرة وصف لأرض القيامة. العجيب أن كلاهما، كلا اللفظتين، جاءت بصيغة اسم الفاعل. الحافرة يعني الحفرة، هذه الحفرة فاعلة ولا مفعولة؟
هي التي تقوم بالحفر ولا التي تحفر يقع عليها فعل الحفر؟ معناها الحقيقي محفورة، صح؟ القبور محفورة، في شك في كده؟ لكن سورة النازعات سمتها إيه؟ حافرة. عجيب. طيب تعالى للتانية، اللفظة التانية، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة من الملك، نفخة من الملك، فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي أرض القيامة، وأرض القيامة أرض مسهور فيها. يعني إيه مسهور؟ إيه الصهر؟ يعني إيه؟ يعني لا نوم ولا راحة ولا قعود ولا متكأ ولا ظل ظليل، هذه كلها أوصاف صحيحة لأرض المحشر. أرض المحشر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها لا ظل ولا جبل ولا سهل ولا منخفض ولا جدار ولا بيت ولا شجرة ولا نخلة، ولا يملك الناس فيها إلا القيام الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كأن الله يقول لهم كم يستطيع أحدكم أن يسهر، وكم يستطيع أشجعكم أن يقوم، كم يوم تستطيع أن تقوم على قدميك، وكم يوما تستطيع أن تسهر فلا تنام ولا تستريح ولا تتكئ؟ يوم، يومان، ثلاثة، ولا 50,000 سنة؟ ده انتوا ليكوا عندنا سهرة، سهرة للصبح ملهاش نهاية. طيب تمام، لكنه أيضا ما جاوبناش على سؤال لماذا بصيغة اسم الفعل لماذا أرض توصف يصفها الله بأنها ساهرة، والمعنى المقصود أنه مسهور فيها، أن أصحابها ساهرون، وأرض حافرة رغم أن المقصود أنها محفورة يوضع فيها بعد أن تحفر توضع فيها أجساد العباد. شوف، كأن الله عز وجل يريد من وراء استخدام اسم الفاعل في الموضعين أن يقول له سؤال: هل أنتم من تحفرون القبور؟ نظريا أيوة، نظريا نعم، نمسك الفؤوس ونحفر القبور. لا، هذا هو الوجه السطحي للمسألة، إنما تحفر القبور عندما تنزع الأرواح، صح؟ وإنما تبتلع هذه القبور أجساد الجميع، فلا تتوهموا أنكم أنتم حافروها وأنكم أنتم الفاعلون فيها، بل هي الفاعلة فيكم، فأنتم لا تملكون فعل الموت ابتداء، ولا تملكون فعل هذه الأرض في أجسادكم انتهاء بعد أن تودع فيها فتفعل فيها فعلها وتحللها وتردها إلى قبضة التراب التي خلقت منها أول مرة. إياكم أن تظنوا أنفسكم فاعلين، إن أحدكم لا يملك روحه ولا يملك ساعة موته ولا يملك ما سيفعل به عند الموت ولا بعد الموت. إن الأرض فاعلة فيكم أكثر مما أنتم فاعلون فيه. أو قل: إنكم تسعون على الأرض وقد حفرت لكم الأرض الحفر وانتظرت ساعتكم لتستودعكم هذه الحفر، فتكون حافرة معنويا لا ماديا، بمعنى أنها جهزت لكل واحد فيكم حفرته فلا يعلم مكانها ولا يعلم زمانها، لكن الله عز وجل أودع الأرض هذا السر، فمكتوب لكل واحد فيكم البقعة التي سيدفن فيها والتي أعدتها أو حفرتها له الأرض قبل أن تحفرها أيادي البشر بأمر الله عز وجل. كذلك فعل السهر يوم القيامة ليس اختيارا بشريا حتى يكون البشر هم الساهرون،
لكنه فعل اضطراري، إذ لا مناص إلا السهر إلا القيام إلا الوقوف، اللهم إلا من استثناه الله عز وجل فآواه مثلا إلى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. طيب الباقون مفروض عليهم السهر ومفروض عليهم القيام وليس عندهم خيار آخر. الأرض نفسها ساهرة لأنه ليس عليها احتمال إلا السهر، فهي أرض ساهرة بمعنى أنها تفرض السهر فرضا على أصحابها، فلا يملك أحدهم فيها مستراحا ولا متكئا ولا موضعا للنوم. وكأن الذي جعل لكم في الأرض متكئا في الحياة وجعل لكم فيها ظلا ظليلا وجعل لكم فيها بيوتا وزرعا ونخيلا سلب هذه الصفات منها في الآخرة فجعلها أرضا ساهرة تفرض على أربابها السهر الطويل والقيام الطويل. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون في الدنيا استكبارا وتطاولا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يبقى إذن في مقدمة السورة سياحة مهمة جدا، أخذت الإنسان في جولة بدأت من لحظات قبض الأرواح التي هي القيامة الصغرى، وهي مسألة مشاهدة يعيشها الناس كل يوم، ومن رأى القيامة الصغرى أمام عيني ورأى الإنسان يسلب الروح بغير إرادة منه ويوضع في حفرة الأرض بغير إرادة منه ويفارق الحياة بغير إرادة منه وينتقل إلى العالم الآخر، عليه ألا يستكبر وألا يستنكف ما يكون في العالم الآخر، وعليه أن يعلم أن عالم الغيب لا يملكه ولا يعلمه إلا صاحب الغيب سبحانه وتعالى، فإذا أخبرك وجب أن تسلم وأن تؤمن. أخذتنا في سياحة مع الملائكة التي تقبض الأرواح، والملائكة جزء من عالم الغيب، ودلت على الملائكة ببعض أفعالها، نزعا للأرواح غرقا أو نشطا، و سباحة في ملكوت الله عز وجل قياما بأمري وتسابقا إلى إنفاذ أمري وتدبيرا لمعايش العباد وأرزاق العباد. ثم نقلتهم إلى الحديث عن يوم القيامة من زاوية النفختين ببيان أن أمر القيامة التي تسألون عنها على الله يسير، ثم بعد ذلك ستأخذهم في جولتين أخريين قبل أن تذهب إلى طرح السؤال وبيان فساده. جولة في عالم التاريخ مع واحد سبقكم إلى هذه الادعاءات بل تجاوزها وفرعون، والسياحة الثانية في عالم الخلق الذي يدل على الخالق وهي مربط الفرس وهي بيت القصيد وهي المنطلق لتصحيح كل تلك الأخطاء وكل تلك المغالطات. في الحديث عن فرعون هو المقطع الثالث من السورة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة. يا أيها البشر، يا أيها الكفرة في قريش، يا أيها الملاحدة في كل زمان ومكان، هل أنتم أول جيل من الملاحدة ومن الطغاة؟ هل أنتم أول من اجترأ على الباطل في التاريخ فتبناه وقال لا ده أنت طابور طويل ودورات حياة متكررة يلحق الآخر منكم بالأول ولا تكف عجلة الحياة عن الدوران؟ إن مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم كمثل موسى، أرسلناه إلى فرعون فأمره بأن يعتدل ويستقيم،
وطلب فرعون الآيات الشاهدة على أنه مرسل فأقام له الآيات، وآيات موسى عليه السلام اللي بعث بها قصة طويلة 9 آيات، آيتان للقدرة و7 آيات للإذلال، اليد والعصا لإظهار القدرة الإلهية، وبعد كده 7 آيات إن شاء الله يبقى يجي وقت نتكلم عنهم بالتفصيل. والعجيب أنه كلما رأى فرعون آية وهي أكبر من أختها التي سبقتها ازداد كبرا وازداد فجورا، فقلب الأمور على وجوهها وانعقدت مجالس التقييم واجتماعات كبار رجال الحكم الفرعوني، وكان التقدير الإلهي بيانا أننا بعد فحص كل دعاوى موسى وما جاء به من الآيات المزعومة خلصنا إلى النتائج الآتية: موسى ليس إلا ساحرا كذابا أشرا، سنكشف لكم كذبه ونقضي عليه وعلى من معه. وفرعون العظيم ثبت لدينا أنه الرب الأعلى المتصرف في كل أحوال العباد، وجمعوا الناس جميعا لفرعون، حشر إليها أولئك الناس، فوقف يخطب فيهم مؤكدا أنه ربهم الأعلى، فكانت العاقبة أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. فلا تكرروا سيرة فرعون فإنه يعني لن تضيفوا جديدا. قالها قبلكم وابتلعته الأرض ورد في الحافرة، وإن كان رد إليها من طريق الماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، وأنت يا رسول الله إذ يتطاولون عليك، هذا التطاول ليكن عزاؤك بأخيك موسى عليه السلام، تصبر بما كان من خبره وانتظر في هؤلاء المجرمين مصير فرعون. سنة الله في أعدائه وسنة الله في المتطاولين المتسورين على عالم الغيب وعلى مقام الرب سبحانه وتعالى. وتنتقل الآية كما قلت إلى الركن الركين في بيان قضية الإيمان. قلنا إن من آمن بالله عز وجل لم يستكثر شيئا أبدا من الغيب الذي يخبر به الله. من آمن بقدرة الله لم يستبعد على قدرة الله أن يحيي الناس بعد الموت، ومن آمن بقدرة الله لم يستبعد عليها أن يكون هناك يوم للفصل والجزاء بين العباد. ومن آمن بالقدرة والحكمة والعدل والرحمة وكل الصفات الإلهية أيقن أن يوم الحساب واجب وليس فقط جائز، وليس فقط جائزا حتى تتحقق العدالة الإلهية بين العباد. فيردهم الله عز وجل إلى الدليل الشاهد الحي المتكرر الذي تنقطع رقبة من أنكره، عالم الخلق. تستكثرون على الله أن يعيد خلقكم وأنتم ترون خلقه للسماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فكأن الدرس الرابع ولا الخامس في السورة يقول: من تأمل في الخلق دله الخلق على الخالق، ومن آمن بالخالق لم يستكثر على الخالق الكريم شيئا مما أخبر به أبدا، لأنه يعني إعادة بناء إنسان من التراب وترميم جسده ليقوم مرة أخرى أكبر ولا خلق السماوات وبناء السماوات ومداولة الليل والنهار من السماء ودورات الأفلاك في السماء وتسوية الأرض وتمهيدها لتستوعب الحياة البشرية ووضع عناصر الحياة كلها، عناصر حاجات الإنسان كلها في الأرض، يحتاج إلى طعام الأرض فيها خاصية الإنبات، تحتاج إلى الماء نسلط الشمس السراج الوهاج على ماء البحر فيتكثف ويتبخر ويسقط على الأرض بعدما تعصر الرياح السحب المحملة بالماء فتسقط الماء على الأرض فينبت الزرع وتدور دورة الحياة. من هيئ هذا كله؟ وبدون هذه التهيئة كيف كنتم تستطيعون الحياة بعنصر واحد إذا غاب عن الأرض فقط خاصية الإنبات انتهت الحياة.
تخلفت الشمس فلم تبخر الماء من البحر لينزل المطر، انتهت الحياة. تخلفت الرياح عن عصر السحب المحملة بالماء، انتهت الحياة. فالذي أقام لكم حياتكم على هذا النحو، رتب لكم فيها كل شيء، ودبر لكم الأقوات والأرزاق، تستطيلون عليه فتقولون كيف تعيدنا بعدما ذهبنا إلى العظام النخرة؟ أي حماقة هذه؟ لذلك كأن السورة تقول لنا في مثل هذه المسائل، ودي منهجية ومنهجية مريحة للغاية، إياك أن يستغرقك في الحديث عن فروع الفروع، رده إلى أصل الأصول، إلى عالم الخلق. وهل يمكن أن يكون هذا الخلق بغير خالق؟ اللي يقول إن هذا الخلق ممكن يوجد بغير خالق ده عنده فساد في عقل، واللي يقول هذا الخلق له خالق ولا بد لا مفر من ذلك. كل المسائل العقدية تبنى على هذه الحقيقة الأولى الكبرى، على هذا الأصل الأصيل. رد المسائل إلى أصولها يحلها، والذهاب بها إلى فروعها يعقدها. فعندما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يأتي الجواب من الخالق، أيان مرساها، من مدبر الأرزاق والأقوات ليل نهار، لن نؤمن لك حتى تحدد لنا موعدها في حياتكم وما ترون بأعينكم وفي طعامكم وشرابكم إجابة كافية. طيب سؤال الساعة، متى الساعة الذي جعلناه نحن شرطا للإيمان، لن نجيبكم عنه، وإنما نكتفي بالأصول التي أصلناها. فإن صحت عندكم هذه الأصول أغنتكم عن هذا السؤال، وإن لم تصح عندكم هذه الأصول فلا حاجة لنا إلى أن نجيب لا عن هذا السؤال ولا عن غيره من أسئلة المناكفة ومن أسئلة الضلال ومن أسئلة البركان. لذلك يصح أن نقول أيها الإخوة، إن سورة النازعات سورة تضع لنا أصول منهج الحجاج في المسائل الوجودية وفي المسائل الغيبية، وتقول إن هذه المسائل يدخل لها من أبوابها ولا يدخل لها من ظهورها. وأبوابها هي مسألة الخلق والإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، ثم تفريع كل مسائل الغيبيات على هذه الحقيقة الكبرى واليقينية الكبرى. سورة النازعات سورة فريدة في منهجها، وفريدة كذلك في لغتها ومفرداتها، وهي سورة تضبط تفكير العقل المسلم وتضبط ترتيب المسائل، منهجية ترتيب المسائل العقدية والغيبية، وتأسيسها تأسيسا صحيحا على الحقيقة الكبرى، الإيمان بالخالق الذي شهد له الخلق بالكمال، وشهد له الخلق بالقدرة وبالعلم والحكمة وبالعدل والرحمة. فمن آمن بالله وبصفاته المتجلية في الخلق أغناه ذلك عن كل هذه الأسئلة وعن كل هذه المناكفات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للقرآن، اللهم فهمنا كتابك الكريم، اللهم افتح لنا كنوزه، اللهم افتح لنا كنوزه، اللهم إنا نسألك أن تجعله نور قلوبنا، اللهم اجعله نور قلوبنا وكفاية نفوسنا، اللهم إنا نسألك أن تجعله صاحبنا في الدنيا والقبر والآخرة، ودليلنا إلى الخيرات كلها، وقائدنا إلى رحمتك والجنة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا يوم القيامة شافعا مشفعا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت بعدها راحة لنا من كل شر، والآخرة خيرا لنا من الأولى، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا
وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. وانصر اللهم عبادك المؤمنين في كل مكان، وأهلك اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأدل عليهم لعبادك المؤمنين، واجعلنا فوقهم ظاهرين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا: و3؟ قال: و3. قلت: و2؟ قال: و2. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 11 من أيلول سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، مشيرين إلى استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأفاد مراسلون بوقوع تفجيرات إسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر، في حين قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن التفجيرات أحدثت ارتجاجات ودويا قويا تردد صداه في بلدة نبطية جنوبي لبنان. ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر، مشيرة إلى أنه قام بإدخالها ضمن عملية سرية. وحول شدة التفجيرات، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنها رصدت زلزالا بقوة 4.1 درجة في جنوب لبنان، في حين نقلت صحيفة معاريف عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أنه رصد حدثا زلزاليا في المنطقة نفسها جراء ما وصفته بانفجار مسيطر عليه. ووصف نتنياهو وكاس في بيان مشترك البنية التحتية في منطقة علي الطاهر بأنها استراتيجية، مضيفين أنها أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. وزعم البيان أن البنية التحتية والمقر الموجودين في علي الطاهر كانا مخصصين لاستخدامهما قاعدة الاحتلال الجليل والسيطرة على عمليات الرصد وإطلاق النار باتجاه مستوطنتي المطلة وكريات شمونة شمال إسرائيل. وقال نتنياهو وكاتس إن تدمير هذه البنى التحتية حقق للجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، مؤكدين أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية كما سيواصل تدمير ما وصفاها بالبنى التحتية الإرهابية وإحباط أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة التموضع في المنطقة واستعادة قدراته. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسارات أنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب نشاط تحضيري مطول. وقال جيش الاحتلال في بيان إن طول البنى التحتية التي دمرها بلغ أكثر من كيلومترين، مشيرا إلى أنه عثر في داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة التي قال إنها إيرانية الصنع، إلى جانب رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. وأضاف الجيش أنه عثر كذلك على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر في حزب الله، يضم غرفا للقيادة والسيطرة وأخرى لتخزين الأسلحة. واشنطن. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا الأسبوع في قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الهجوم الإيراني أصاب طائرة من طراز إيتن المعروفة باسم وارثود، مما أدى إلى فقدانها أحد جناحيها، في حين لحقت أضرار طفيفة بنحو 8 طائرات من طراز F-15 وأعيدت إلى الخدمة. وبيّن أن الهجوم أجبر القوات الأمريكية على إطلاق نحو 30 صاروخا اعتراضيا من طراز باتريوت للتصدي للصواريخ الإيرانية،
وسط قلق متزايد بشأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية وصواريخ أخرى وفقا لوكالة رويترز. يأتي ذلك بعدما تكبد الجيش الأمريكي أضرارا مادية حتى قبل الضربات الإيرانية شملت تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة وضرب طائرات مقاتلة وفقدان طائرات في حوادث. ووفقا لتقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس في مايو أيار، كانت 42 طائرة عسكرية أمريكية قد فقدت أو تضررت بالفعل في الصراع. ومنذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير شباط قتل 18 من أفراد الجيش الأمريكي وأصيب أكثر من 800 آخرين. الجزائر. أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة بعدما سمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، في حين عبرت الإمارات عن تطلعها لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية حيث أضافت إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. وتابع البيان: على الرغم من هذه التحذيرات العديدة واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد. وأضاف أنه وبعد استنفاذ جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية أمس، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، ومنح مهلة قدرها 48 ساعة لامتثاله. حرب اليمن. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على أكثر من محور. وفي أبرز التطورات، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. وتحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، مشيرا إلى أن العمليات الجارية محددة الأهداف. فيما قال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. وحذر الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، مؤكدا عزم الحكومة على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته كمنطقة قتل. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وشدد على أن حماية ساحل اليمن واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها مصلحة دولية مشتركة.
وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبن غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ إن هجمات الحوثيين على المخا تثير مخاوف جدية بشأن حرية الملاحة في باب المندب. قطاع غزة. قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 9 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الخميس. وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بأنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بجلاهية شمالي القطاع، مشيرة إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان 8 و12 عاما. من ناحية أخرى أفاد مجمع ناصر بوصول شهيد ومصابين إثر قصف إسرائيلي لمركب شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال الدفاع المدني بغزة إن 3

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية إن في بيان إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان. واعتبرت الوزارة أن كتائب حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي يسهمان في تغذية النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وتعريض القوات الأمريكية وقوات الدول الشريكة للخطر وتسهيل مخططات واسعة للتهرب من العقوبات. وتأتي العقوبات الجديدة في إطار عملية حصار الولايات المتحدة لإيران اقتصاديا والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 من أغسطس آب الماضي، وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن عملية حصار إيران اقتصاديا تستهدف من يواصلون الوقوف مع النظام الإيراني المتداعي، سواء كانوا يمولون الإرهاب ويغسلون الأموال أو يساعدون إيران على تجنب العقوبات، متوعدا بعزلهم عن النظام المالي الأمريكي وتفكيك الشبكات التي تبقي النظام قائما على حد وصفه. أوتاوا. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن 3 خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سيادية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. وتهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطنية للمسيرات تمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي، بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين مع تخصيص ثلث الإنتاج لدعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها. وطرح كارني خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد الغربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي مسيرات الرائدين في أوكرانيا استنادا إلى اتفاقيات وقعت بين الجانبين الصيف الماضي. ويرى الجانب الكندي أن هذه الشراكات ستتيح للصناعات الكندية التعلم من أكثر المطورين خبرة. بيروت. وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس على طلب وزارة المال منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وأقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت أمس معظم بنود جدول أعماله وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقس. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مستهل الجلسة: لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. وأعلن عون وضع حجر الأساس لتوسيع مرفأ بيروت، وهذه بادرة للجميع حسم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. وأضاف: طلبنا منذ فترة من الوزارات كافة أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن. وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت بالتزامن مع اعتصام نفذه المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.

0: بيروت أيضا. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحييد الطائفة الشيعية في لبنان عن حزب الله، وهو مسار بات أكثر وضوحا هذا الأسبوع من خلال زيارة قام بها السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تلاها بيان صادر عن السفارة الأمريكية أكدت فيه أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وبدت حركة السفير عيسى تجاه الطائفة الشيعية سواء باتجاه المؤسسة الدينية أم لجهة مخاطبة سكان الجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية لافتة في هذا التوقيت، خصوصا بعد قطيعة اقتصرت في وقت سابق على محادثات ولقاءات مع رئيس البرلمان نبيه بري. وتقول مصادر مواكبة لهذه الحركة الأمريكية إن مثار الاهتمام بها ينطلق من أن هناك اتهامات سابقة لواشنطن بمعاداة الطائفة الشيعية، في إشارة إلى تصريحات وتسريبات صادرة عن حزب الله ومقربين منه تتهم واشنطن بالانحياز ضد الطائفة، مضيفة أن الانطباع السابق يحاول السفير عيسى تغييره إذ يستدرك بحركته الأخيرة مسارات التواصل ويحاول أن يغير الصورة عن واشنطن للتأكيد أنه لا مشكلة مع الطائفة الشيعية، بل المشكلة مع فئة فيها هي حزب الله، وهو ما تكرسه اللقاءات والصور الأخيرة. شمال العراق. أفاد وزير في إقليم كردستان العراق بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين بدأت الانسحاب من شمال العراق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء مهمتها في عموم البلاد وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسبق لهذه القوات أن أنجزت في يناير كانون الثاني الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى في العراق، وبات انتشارها حاليا يقتصر على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحلول 30 من سبتمبر أيلول بموجب اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024. وقال وزير داخلية كردستان ريبير أحمد للصحفيين بخصوص مسألة خروج قوات التحالف من إقليم كردستان أو من العراق عموما، فبناء على الاتفاق القائم على هذه القوات أن تغادر بحلول نهاية شهر سبتمبر، وقد بدأوا بذلك بشكل جدي بالفعل. وأضاف كما بدأوا في إقليم كردستان أيضا وتنقل تلك القوات يوميا إلى مواقع أخرى خارج العراق. وأكد مسؤول عراقي أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم وأن انتشارها بات حاليا يقتصر على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد غادرت سوريا في وقت سابق من هذا العام. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 11 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. اعتقلت شرطة فيكتوريا 3 أشخاص على خلفية مقتل الشاب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما بإطلاق نار في ضاحية توماس تاون شمال ملبورن يوم الأحد. وقالت الشرطة إن شابين يبلغان من العمر 19 و20 عاما من ضاحية دون بروك وامرأة تبلغ 19 عاما من ضاحية لالور اعتقلوا في دير بارك مساء يوم الأربعاء ويخضعون للاستجواب من محققي فرقة جرائم القتل. وكان حسين الذي يعمل سباكا قد أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في محمية اتش ار يورين عند الساعة 7:30 مساء، وحاول المسعفون إنعاشه لكنه توفي في موقع الحادث. وقال أقاربه إن حسين كان خاطبا ويستعد للزواج وقد اشترى منزلا حديثا. وأكدت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، ودعت كل من لديه معلومات إلى الاتصال بمنظمة مكافحة الجريمة كرايم ستوبرز على الرقم 1-800-333-000. كامبرا. كشف تقرير دولي رئيسي لتقييم أداء الطلاب إن المدارس الأسترالية تواصل التراجع في مؤشرات أساسية وسط ازدياد الاضطراب داخل الفصول الدراسية واتساع الفوارق بين الجنسين وانخفاض نتائج القراءة والرياضيات. ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة والمعروف اختصارا باسم PISA كل 3 أعوام قدرات الطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. واختبرت نسخة عام 2025 طلابا في سن 15 من 91 دولة واقتصادا ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارجها، كما قاست آثار الفوارق بين الجنسين والتباين بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة والمنخفضة إلى جانب تأثير التكنولوجيا واضطراب الفصول الدراسية. وأظهر أحدث تقرير صادر يوم الثلاثاء الماضي استمرار تراجع نتائج أستراليا على مدى 20 عاما، فيما سجلت القراءة والرياضيات أدنى مستوياتهما في البلاد منذ بدء الاختبارات عام 2000. غير أن خبير التعليم الفنلندي والمؤلف والأستاذ في جامعة ملبون باسي سولبرغ قال إن التقارير التي تركز على مشكلات النظام في المدارس الأسترالية تتجاهل الصورة الأوسع. وقال سولبرغ إن العنوان الرئيسي هنا هو أننا سجلنا أدنى النتائج على الإطلاق، وأجد من المدهش للغاية أن تقول وسائل الإعلام الرئيسية لدينا ذلك، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن كل دولة في OECD تسجل أدنى النتائج على الإطلاق في جميع المجالات، ولم تتمكن سوى دول قليلة جدا من تحسين نتائجها عام 2025. وتقدمت أستراليا مرتبة واحدة في التصنيف العالمي للقراءة لتحتل المركز 11، وحافظت على المركز 17 في الرياضيات، فيما تراجعت مرتبة واحدة في العلوم إلى المركز 11، واحتلت أستراليا المركز 8 عالميا في حل المشكلات الحاسوبية، وهي فئة أضيفت إلى الاختبارات عام 2025. وظلت نتائج أستراليا أعلى بكثير من المتوسط في الاختبارات 4 الرئيسية. وأعلن وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إصلاحات جديدة في القراءة والرياضيات والعلوم مستندا إلى النتائج التي حققتها إنجلترا لتوضيح الحاجة إلى التغيير. وتشمل الإصلاحات التركيز على تعليم القراءة والكتابة من خلال ربط الحروف بأصوات اللغة المنطوقة، وإجراء تغييرات في منهج الرياضيات، وإصلاح القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمضيه الطالب أمام الشاشات. وقال جايسون كلير في بيان له إن نتائج المملكة المتحدة مثيرة للإعجاب، لكنها جاءت أيضا نتيجة عمل شاق امتد لنحو 20 عاما. وأضاف إن المدارس الأسترالية التي بدأت بتطبيق الأساليب الإنجليزية منذ مدة تسجل تحسنا، لكنه يريد توسيع نطاق تطبيقها. وأوضح أن المشكلات التي تؤثر في تعلم الأطفال لا تقتصر على الفصول الدراسية، حيث أصبح الآباء يقرؤون بدرجة أقل وتراجع اهتمامهم أو انخراطهم في تعليم أطفالهم. وأظهر التقرير أيضا إن 75% من الطلاب في أستراليا قالوا إن والديهم أو أولياء أمورهم يسألونهم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا عما فعلوه في المدرسة، مقارنة ب 81% عام 2022. ويقول الخبير سولبرغ إن إنجلترا وكندا والولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى تعيش معنا هذا الواقع البائس، فيما يتعلق بتراجع الثقافة الإيجابية المحيطة بالقراءة، واحتلت مناطق صينية عدة وسنغافورة وتايوان التي تشارك باسم تايبي وماكاو واليابان المراكز الخمسة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بالتعاون مع هيئات تنظيمية ومكافحة الجرائم المالية عن تفكيك إحدى أكبر شبكات الاحتيال وغسيل الأموال في البلاد بعد إلقاء القبض على 33 شخصا من الرجال والنساء المتورطين في العملية. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ضمت مجموعة من المتخصصين والموظفين في القطاعين المالي والقانوني، من بينهم محاسبون ومحامون ووسطاء قروض وموظفون سابقون في البنوك، واستغل هؤلاء خبراتهم المهنية في إعداد وثائق ومستندات مالية ورسمية شديدة الإتقان تستخدم لتقديم طلبات قروض وهمية من البنوك الأسترالية الكبرى. وبدأت أساليب الشبكة بالتطور تدريجيا، حيث ركزت في بداياتها على الحصول على تمويلات لشراء سيارات فاخرة لا وجود لها أصلا على أرض الواقع، قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل تقديم طلبات قروض عقارية وشخصية ضخمة لشراء عقارات صورية لم تشترى في الأساس. وأسفرت المداهمات الأمنية التي شملت مناطق عدة عن تجميد أصول وممتلكات عقارية تتجاوز قيمتها حوالي 95 مليون دولار أسترالي، في حين تقدر القيمة الإجمالية للعمليات المشبوهة والمرتبطة بهذه المخططات بنحو نصف مليار دولار. وتواصل السلطات الأسترالية إجراءاتها القانونية لملاحقة باقي المتورطين وتعزيز الرقابة على إجراءات منح القروض في القطاع المصرفي. سيدني، وجهت قيادة شرطة منطقة فيرفيلد نداء عاجلا للجمهور للمساعدة في العثور على امرأة تدعى جميلة، وهي تبلغ من العمر 45 عاما عقب اختفائها في ظروف تتطلب المتابعة. وشوهدت جميلة للمرة الأخيرة صباح يوم الاثنين السابع من سبتمبر أيلول 2026 عند تمام الساعة 8:30 صباحا بالقرب من محطة قطار فيرفيلد، ولم تفلح الجهود المبذولة حتى الآن في التوصل إلى مكان وجودها. وأوضحت السلطات الأمنية الأوصاف الجسدية للمفقودة لتسهيل التعرف عليها من قبل المواطنين، وقالت إنها من منطقة الشرق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طولها حوالي 160 سنتيمترا وبنيتها متوسطة. وتعرف المرأة باستخدامها المنتظم لوسائل النقل العامة وترددها المستمر على منطقة فيرفيلد وعلى المناطق المحيطة بها. ودعت الشرطة كل من يمتلك معلومات أو شاهد المفقودة إلى الإبلاغ فورا عبر الاتصال بقيادة شرطة منطقة فيرفيلد أو التواصل مع خدمة كرايم ستوبرز على الرقم المجاني 1-800-333-000. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا أبا النبأ، بالأمس جاء أحد أقربائي ليزورني في بيتي، ولا شد ما تأذيت من تصرفه حين دخل من غير أن يستأذن. أما كان من حقي أن أطرده حين ذا؟
1: ولماذا تطرده؟ لو كنا نعامل الناس بالقساوة والزجر المخجل لما رأينا من نجالسه ونعاشره. الإسلام أخلاق يا ولدي، وهذا قريبك، فإن

0: أخطأ أخ لك فخاطبه بالحسنى ليدرك أنه قد أخطأ، وبهذا تكون قد ضمنت تهذيبه وعدم نفوره من الموعظة الحسنة. يا إخواني ويا أبنائي، إن الله تعالى قد علمنا آدابا هي من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم. فالله تعالى جل شأنه يدعونا ألا ندخل بيوتا غير بيوتنا حتى نستأذن على من فيها، حتى إذا أذن لنا دخلنا بسلام وألقينا على من فيها السلام.
1: وهل الاستئذان واجب على المرأة يا أبا الندى؟
0: الاستئذان واجب على المرأة والرجل من المحارم وغير المحارم، فلكل إنسان حالات لا يجب أن يطلع عليها أحد حتى ولو كان والدا أو ولدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استرسل يا أبا الندى، استرسل وزدنا زادك الله من نعمه وقواك في طاعته.
0: ولقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فاستأذن عليها.
2: تعالى الله الذي علمنا من الآداب ما لم نكن نعلم.
1: لي أخواني يا أبا الندى لا ينقطعان عن التشاحن، وكلما أصلحت بينهما عادا سيرتهما الأولى، حتى ضقت بهما ذرعا وكدت أقاطعهما وأتخلى عنهما بسبب ذلك.
0: ألا فعلموا يا أبنائي ويا إخواني أن البغضاء وليدة الشحناء؟ ما كان لمسلم أن تكون له مثل هذه الصفات التي تدل على رواسب للكراهية مستقرة في أصل القلب. كيف يجوز لمسلم أن يكون للشيطان سلطان على قلبه؟ أيحب أحدكم لنفسه أن يكون مشاحنا حتى لا تناله مغفرة من الله تعالى؟
2: كأنك تقول يا سيدي إن الله تعالى لا يغفر للمشاحن.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم صل وسلم. وأما قولك إنك ضقت بهما ذرعا وكدت تنوي أن تقاطعهما، فهذا ليس من الحكمة في شيء يرحمك الله، بل عليك أن تظل ناصحا لهما مذكرا إياهما حتى يفيئا إلى أمر الله فيغفر الله لهما، والله غفور رحيم.
2: سبحانك يا غافر
1: الذنوب. سبحانك يا رب. بعد أن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت خائفا عليهما يا أبا الندى، وسأدعوهما إليك عسى أن يوفقك الله في تذكيرهما ليرتدعا عن الشحناء ويحل الحب في قلبيهما مكان البغضاء.
0: يا هادي.
3: ما دام أخوك بشير عندك فلماذا دعوتني؟
4: لو أنني أعرف أنك هنا لما جئت.
1: هونا يا أخوي هونا، واجلسا لنتفاهم.
3: تريد أن تتفاهم معي أو معه؟ وأي تفاهم يمكن أن تصل إليه وأنت تعلم أننا لن نتفق على شيء ولن نجتمع في مكان واحد؟
1: يا بشير ويا جواد، لو بحثنا لما وجدنا أن هناك أمورا تدعو إلى مثل هذه البغضاء القائمة بينكما.
4: أخوك جواد لم يكتفي أن يناصبني العداء وحدي، بل هو قد تجاوز حتى وصل إلى أولادي وأولاده، فهم في مدرسة واحدة وفي حارة واحدة، ولكن أحدهم لا يكلم الآخر.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: أنا فعلت ذلك وأفهمت أولادي ألا يكلموا أولادك بعد أن قالت زوجتك لزوجتي ما قالت.
1: وما قالت زوجته؟
3: صدف أن اجتمعتا في دار صديقة لهما، فالتفتت زوجته ليلى تقول لزوجتي رباب:
5: أفهمي أولادك ألا يكلموا أولادي لأن زوجي لا يريد ذلك.
6: وهل إذا كان بين زوجك وزوج اختلاف كان علينا أن نؤسس العداوة بين أولادنا يا ليلى؟
5: زوجك دائما هو المفتري، وهو الذي يتجنى على أخيه، فلا يرعى للقرابة عهدا ولا ذمة. ومن حقنا بعد اليوم أن نقاطعكم كأنكم غرباء عنا، لا نعرفكم ولا تعرفوننا.
6: اتق الله يا أختي ولا تصدق ما يقوله زوجك، فهو يصف أخاه بما ليس فيه.
5: أنت تدافعين عن زوجك ولو بالباطل لأنه زوجك.
6: وأنت هل تدافعين عن زوجك لأنه على حق؟
5: لو لم يكن زوجي على حق لما دفعت عنه يا رباب.
6: على كل حال سأقول لأولادك يبتعدوا عن أولادك ما دام زوجك يريد ذلك.
3: هذا ما قالته زوجة بشير وهذا ما عملناه نحن يا أمين.
1: إذن بشير هو البادئ والبادئ أظلم.
4: أنا لست البادئ بالظلم، أخوك جواد بات يحسدني على لقمة عيال التي أكسبها بالحلال، وقد قال لبعض من أتعامل معهم لا تسلموه بضاعة قبل أن تقبضوا منه الثمن سلفا، وإلا ضاع حقكم عنده.
3: إنني قلت هذا بعد أن جاء ابن عمك عبد الرحيم يقول لي إن المال الذي لك في ذمة أخيك بشير لن يعيده إليك، وليس لك عنده لا قليل ولا كثير، إن أخاك يحاسبني على قوله ولا يحاسب نفسه على ما قال.
1: إن لله وإن إليه راجعون. وأخيرا كيف يمكن لنا أن نلتقي على صعيد المحبة والتصافي؟ اسمعا، إذا كان حسن التفاهم له ثمن فأنا مستعد أن أدفع هذا الثمن، شرط أن تعودا إلى رشدكما وتتخلقا بأخلاق الإسلام، فهذا الذي يجري بينكما يسخط الرب ولا يرضي العبد يا أخوي.
4: دعني الآن أنصرف فإن أعصابي ثائرة ولست مستعدا أن أسمع فوق ما سمعت.
1: ابقى قليلا.
4: لا لا لا، لن أبقى لن أبقى
1: يا جواد.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وقد أنهينا في الدروس السابقة بفضل الله عز وجل الوسائل الفعالة في تربية الأولاد، من القدوة الصالحة إلى التعويد والتلقين، إلى الملاحظة، إلى العقوبة، إلى الوعظ والإرشاد. وها نحن ننتقل إلى صفات المربي. ننطلق من قاعدة تربوية أساسية، أن فاقد الشيء لا يعطيه. لا تنتظر أن يكون المتعلم على خلق إن لم يكن هذا الخلق موجودا عند المعلم. لذلك نبدأ بصفات المربي. والأب أو المعلم أو من تصدى لتربية الأجيال ينبغي أن يعلم علم اليقين أن نجاحه في عمله لا يتحقق إلا إذا كان متصفا بصفات أساسية، منها الإخلاص. يعني المعلم أو الأب حينما يخلص في تربية ابنه أو تلميذه، فالله سبحانه وتعالى يلهمه الأساليب الفعالة. يجب أن تعتقد دائما أن الإنسان ضعيف وفقير وجاهل، لكن إذا استعان بالله ألهمه الله رشده وصوابه. ما من إنسان نجح في تربية أولاده، وما من معلم نجح في تربية تلاميذه، وما من شيخ نجح في تربية إخوانه إلا لأنه أخلص في خدمتهم. ثمن إخلاصه أن الله يلهمه الصواب. الله عز وجل قد يؤتي الحكمة، وقد يعلمك كيف تؤثر بمن حولك، وقد يعطي لكلامك قوة تأثير لا يعلم سببها. يعني نحن أحيانا نجد إنسان لا يملك وسائل التربية، لكن تقواه وصلاحه وإخلاصه لله ألهمه الله رشده. يعني قصة لا أستطيع أن أذكر تفاصيلها، لكن إنسان يعمل في أقل عمل تتصوره، يعني فاعل ينقل الرمل والإسمنت على ظهره وهو غير متعلم، مر أمام مسجد وسمع درس علم طرب له، تمنى أن يحوز شريطا لهذا الدرس. فلما حاز هذا الشريط كأنه ملك الدنيا، بدأ يسمعه، ثم حاز بعض الأشرطة، هو يعمل حينا في لبنان ثم ينتقل إلى بلده في أقصى الشمال الشرقي من بلدنا. بدأ يدعو إلى الله بحسب ما سمع واستمر في الدعوة، فإذا لفيف كبير حوله، وإذا يلهم أساليب ناجحة جدا في تربية من حوله، ثم بدأ يخطف ثمار هذه الدعوة طبعا على مدى سنوات عديدة قد تقترب من 10 سنوات. مرة التقيت به وأصغيت إلى قوله وإلى أساليبه في الدعوة، والله الشيء الذي لا يصدق أن الأساليب التي ألهمها يفتقر إليها كبار الدعاة والله. ثم طلب العلم، طلب العلم، وهو الآن على مشارف التخرج من مدرسة تعلم العلم الشرعي. أنت حينما تخلص تأتيك طاقات كبيرة جدا في الأساس لا تملكها، لكن هذه الطاقات التي مكنك الله منها والتي زودك الله بها هي إكرام إلهي لإخلاصك الشديد. لذلك أول صفة من صفات المربي أن يخلص. إنك إن أخلصت، القاضي إذا أخلص يلهم الصواب، المعلم إذا أخلص يلهم الصواب، الطبيب إذا أخلص يلهم تشخيص الداء، التشخيص الصحيح ثم وصف الدواء الجيد، المحامي إذا أخلص في أخذ الحق من الظالم يلهم المرافعة التي تقنع القاضي. يعني يعتبروها قاعدة، هذه قاعدة من أجل القواعد، أنك إذا أخلصت كان الله معك، إذا أخلصت ألهمك رشدك، إذا أخلصت منحك الحكمة، إذا أخلصت أعطاك الوسائل الفعالة لتحقيق أهدافك. هذا كلام عام. إذا أخلصت في الكسب الحلال يلهمك الله الأساليب الفعالة في كسب المال الحلال، إذا أخلصت في أن تحصن نفسك من الحرام ألهمك الله أساليب كسب المال وأساليب اختيار الزوجة، فإذا أنت بعد حين قد حققت المراد الذي كنت تسعى إليه. أيها الإخوة، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. بالمناسبة أحد كبار العلماء يقول العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة، وكلاهما شرط لازم غير كاف. يعني أنت لا يمكن أن يقبل عملك إلا إذا جاء وفق السنة، كما أنه لا يقبل عملك إلا إذا كان مخلصا. إن أخلصت ولم يكن عملك وفق السنة لا يقبل العمل، وإن جاء عملك وفق السنة ولم تكن مخلصا لا يقبل العمل. لذلك قال تعالى في بعض أدعية القرآن الكريم وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح الذي طلبه النبي الكريم مقيد بأن يرضى الله عنه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة، الإخلاص هذا بينك وبين الله، لا يطلع عليه أحد من أهل الأرض، لكن العمل إذا رافقه الإخلاص يقبل كثيره وقليله، والعمل إن لم يرافقه الإخلاص لا يقبل لا قليله ولا كثيره. درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفق في رياء. يعني كما سمعت أن إنسان صلى 40 عاما في الصف الأول في صلاة الفجر وراء الإمام، في يوم سهى فتألم ألما شديدا وقال ماذا يقول الناس عني؟ انتبه، ماذا يقول الناس عني معناها هذه الصلوات في المسجد ليس فيها إخلاص، الهدف أن يكسب مكانة في من حوله، ليس غريبا أن تعلموا أن علامة الإخلاص ألا يختلف عملك في السر والعلانية، عملك في خلوتك كعملك في جلوتك، إتقان عبادتك في خلوتك كإتقان عبادتك في جلوتك. من علامة الإخلاص أن العمل الذي تعمله لا يزداد بالمدح كما أنه لا ينقص بالذم، إذا كنت مخلصا لا يزداد عملك الصالح بالمدح كما أنه لا ينقص بالذم، المدح والذم لا يؤثران في عملك لأنك تبتغي وجه الله، ولا يختلف العمل لا في الخلوة ولا في الجلوة، هو هو من علامات الإخلاص. علامة ثالثة، العلامة الأولى عملك في السر كما في العلانية، في العلانية كما في السر لا يختلف العمل بين السر والعلانية، بين الجلوة والخلوة، كما أن العمل لا يتأثر بالمديح ولا يتأثر بالذم، إذا أنت مخلص. الشيء الثاني، إذا كنت مخلصا حقيقة فهذا الإخلاص يتيح لك أن تقبل على الله، إقبالك على الله يعني أن الله سيتجلى عليك، لذلك المخلص كأنه قبض أجرته سعيد. أما الذي يعمل أعمالا صالحة ويقول يا أخي الناس ما عم يتأثروا، الناس ما فيهم خير، ما عم يشكروا، معنى ذلك أنك تنتظر شكرهم وتنتظر ثناءهم ومديحهم. كما قلت حينما تكون مخلصا عملك الذي يرفع إلى الله يعود من الله ثوابه، والثواب ثاب أي رجع، ماذا يرجع من الله إذا رفع العمل إليه؟ يرجع سكينة في قلبك، هذه علامة الإخلاص. إذا عدم تأثر العمل بين السر والعلانية، عدم ازدياد العمل بالثناء وعدم نقصانه بالذم، شعور الإنسان المخلص أنه قد قبض أجرته من الله، لذلك لا ينتظر ثناء أحد ولا مديح أحد، ولا يعلق كبير أهمية على ذم الناس له، فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. الحقيقة الصفة الثانية التقوى، أي طاعة الله، إخلاص وطاعة، يعني كما يقول العلماء الربانيون ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك، يعني أنت عند الأمر والنهي، أنت وقاف عند كتاب الله. يروى أن حواراً جرى بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب عن التقوى، فقال له أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. من توهم أن الطريق إلى الله طريق مفروش بالرياحين والزهور فهو خاطئ، الطريق إلى الله طريق محفوف بالمكاره، طريق القمم طريق صعبة، إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. وقد سميت طاعة الله تكليفا لأن التكليف ذو كلفة، يعني الإنسان إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة، الاسترخاء وأن تعطي نفسك ما تريد وما تشتهي هو طريق النار. عمل النار سهل بسهوة، وعمل الجنة حزن بربوة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. مرة افتتح مسجد في بعض أطراف دمشق، ودعي إليه علماء دمشق، وألقوا كلمات رائعة في هذا الحفل، وتناولوا طعام، وخرجنا من هذا المسجد في الضفة الثانية من الطريق ملهى والعياذ بالله، فيه كل أنواع الموبقات، يعني مسجد في طرف وملهى في طرف. الذي أسس الملهى مات بعد أسبوع من افتتاحه، والذي أسس المسجد استقبل هؤلاء المدعوين ووجهه كله بشر. أنا خرجت من الحفل قلت: سبحان الله، لو وقف هذان الرجلان يوم القيامة أمام الله عز وجل، الأول أراد إفساد الناس وحملهم على الزنا والخمر والموبقات، والثاني أراد

0: سبحان الله، في بالقرآن الكريم آيات دقيقة. قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 729 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 60 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا المصحف على الآيات من 190 ل 193. اقرأ معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أحد أكبر الشبهات عن الإسلام هي الآيات دي، آيات القتال. تذكر أنه سنة 2003 حصلت مناظرة بيني وبين قس أمريكي شهير في الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي، وكانوا جايبينه بقى بالطيارة من أركنسا من آخر الدنيا عشان يعمل مناظرة ويهاجم الإسلام. هو راجل يعني عطوه بيهاجم الإسلام على الإنترنت وفي المحاضرات بتاعته، ويقول لك يعني محدش يقدر ينكر يعني إن الآيات دي بتحث على العنف. المهم هو أول كلمة قالها في المناظرة دي قال إحنا منزعجين إننا نعيش في بلد واحدة مع ناس كتابهم بيقول لهم عننا اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني kill them wherever you find them. وأحب الحقيقة أنكم تتفرجوا على الحلقة دي في برنامج ذكرى وعبرة، الحلقة بعنوان مناظرة وأكلة كباب، خلاص عشان بس تبقوا عارفين المقلبة، لأن حصل فيها مواقف غريبة بعد المناظرة الحقيقة. لكن أنا فاكر أنه لما قال إحنا منزعجين من أننا نعيش في بلد واحدة مع ناس كتابهم بيقول لهم عننا اقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إني قلت إن لا توجد آية زي كده في القرآن الكريم، ولكن يوجد آية طويلة 4 سطور تقريبا فيها الثلاث كلمات دول، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. عارفين دكتور جيري لو كان كمل 3 كلمات كمان كان هيقول إيه؟ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. السؤال بقى، يعني ده معناه ان الآية دي نزلت لناس ارضها محتلة واخرجت من ديارها، فربنا بيقول لهم يجوز ليكم انكم تقاتلوا المحتل، زي بالضبط القانون الدولي ما بيقول لهم برضو يجوز لكل ناس ارضها محتلة انها تقاتل ويعني من اجل تحرير ارضها. ده اللي بيتقال النهاردة للاوكرانيين وفي مواجهة الروس. سؤالي بقى للدكتور جيري، هو حضرتك ما كملتش 3 كلمات تانين ليه؟ يعني ليه اخترت 3 كلمات دول ووقفت؟ ده اسمه اجتزاء. الاجتزاء ده يا اما مقصود يا اما مش مقصود. لو مقصود يبقى انت قاصد تضلل الجمهور اللي انت جاي تكلمه النهارده، ولو مش مقصود يبقى عن جهل، يبقى انت مش مفروض تطلع تتكلم في حاجات حساسة زي دي وتتهم الناس اتهامات زي دي عن جهل. كان المفروض ان انت تكون ثقفت نفسك شوية. رحت سايب الميكروفون وبصيت له، فطبعا الانظار كلها توجهت له مستنينه يقول هو عمل كده لانه جاهل ولا لانه مضلل. وكانت يعني كانت قصة بقى اتفرجوا عليها في الايه في الحلقة، الحقيقة حلقة تستاهل الحقيقة، مش عايز احرقها لكم يعني. لكن تعالوا بقى نجيب الآيات دي من الأول كده. ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب إن الله لا يحب المعتدين. هنلاحظ وجود تعبير قاتلوا وتعبير اقتلوا. الآية اللي بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قاتلوا واقتلوا. القتال غير القتل يا جماعة. القتال بيكون في ساحة الحرب، بيسموه ساحة الوغى، ساحة الحرب، ده اسمه قتال، على وزن فعال، يعني الفعل بيحدث من الطرفين. القتل ده من طرف واحد. القتال له آداب، منها مثلا انه اذا استسلم المقاتل اللي في جيش العدو لا يجوز قتله ويؤخذ اسير. انما القتل وضع تاني. فالآية بتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، دي آية كمان قتل، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اول حاجة نلاحظها ان السماح بالقتال في ظروف معينة معناه انه لا يجوز القتال الا في الظروف دي، الا لو الظروف موجودة. اذا في الاصل القتال ممنوع. ورغم اضطهاد المسلمين في مكة 13 سنة وقتلهم وتشردهم، يعني اول من استشهد في الاسلام امرأة، السيدة سمية اللي هي ام عمار، ام عمار بن ياسر زوجة ياسر، اللي قتلها ابو جهل وطعنها بحربة في المنطقة الحساسة من جسمها، ومع ذلك لم يؤذن للمسلمين بالقتال برضه. يعني ما في ناس كانت عايزة تنتقم. ربنا قال في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كان ممكن مسلم يروح ينتقم ويقتل أبو جهل، ولكن لا يجوز في هذه المسائل أخذ القرار الواحد يشتغل من دماغه. لا، لابد ان القيادة بتاعة المسلمين هي اللي تأذن، وإلا تحدث كارثة. ليس معنى ان ابو جهل حكمه القتل يعني لازم يقتل، ودي نقطة كتير جدا من الناس مش فاهماها. كون ان انسان ارتكب جريمة حكمه انه يقتل، ده مش معناه انه يقتل. في الحالة دي القرار بإيد الحاكم، القرار بإيد الزعيم أو قائد المسلمين أو هنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان قام فرد من أفراد الصحابة في الوقت ده وقتل أبو جهل دون إذن من النبي، وقع المسلمين كلهم في مشكلة هما مش جاهزين ليها. فربنا أمر المسلمين بكف أيديهم في المرحلة المكية رغم كل العذاب اللي اتعذبوه، رغم الناس اللي قتلت. يعني امسكوا نفسكم، سيطروا على غضبكم، سيطروا على اعصابكم. وكان في مسلمين اقوياء جدا ومحدش يقدر يتكلم معاهم، يعني كان في عمر بن الخطاب وكان في حمزه وكان في الزبير وكان في ناس قويه، لكن الامر ما جاش. عشان بس الناس اللي فاهمه ان الجهاد ده مساله كده عشوائيه، لا، الا الجهاد بالذات ما هو شيء عشوائي ابدا. فاول ما نزل من القران إباحة للقتال الآية اللي احنا تدبرناها قبل كده في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني الإذن جه من الله أخيرا. صيغة توحي أن الصحابة هم اللي كانوا عايزين القتال للدفاع عن نفسهم ولرد العدوان عليهم. لكن هناك عامل هام جدا في الفقه وهو المصلحة. طالما ان ده مش في مصلحة المجتمع ممنوع، مش في مصلحة المسلمين يبقى ممنوع. فلما أصبح المسلمين بعد كده لهم دولة وكيان مستقل، أصبح من المصلحة أن يكون لهذا الكيان أظافر، عشان اللي يفكر يعتدي عليهم ويعتدي على هذه الدولة الصغيرة الناشئة يعرف الأمر مش هيمر بسهولة. تمام؟ طيب. فقلنا بقى أن سورة البقرة من أوائل السور، فنزلت بقى الآيات اللي بتنظم المسألة. فربنا قال إيه بقى في الآية 190؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أول حاجة وقاتلوا في سبيل الله، يعني مش في سبيل البترول، مش في سبيل الغاز الطبيعي، لا يجوز القتال في سبيل البترول ولا الغاز الطبيعي. طب ممكن نقاتل طيب من أجل السيطرة على منابع الثروة في دولة من الدول؟ لا، ما ينفعش. الحروب اللي بنشوفها النهاردة في العالم كله معظمها سببه هو الجشع السياسيين، فبقوا عاوزين يستولوا على ثروات بلاد بعض، فيدفعوا بالجيوش وبأولاد الناس يقاتلوا وهم مش عارفين بيقاتلوا ليه. تخيلوا لما واحد يموت وأولاده يتيتموا وزوجته تترمل وأمه تثكل عشان كم برميل بترول، عشان بلده تاخد كم برميل بترول مش من حقهم، بترول بتاع دولة تانية، وهؤلاء السياسيين مش بيدفعوا بأولادهم في الجيوش دي لكن بأولاد الناس. يبقى في الإسلام الحرب حرام إلا لو كان في الجهاد في سبيل الله. يعني إيه؟ يعني إيه في سبيل الله؟ يعني في سبيل الحق. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحق، يبقى الحرب لازم تكون بهدف إحقاق الحق، نصرة الحق، مش من أجل مصالح دنيوية وأموال. ليه؟ دي أرواح ناس، حرام. إحقاق الحق يعني الدفاع عن النفس أو الدفاع عن المظلوم. خلي بالك، الجهاد مش دفاع عن النفس بس، دفاع عن المظلوم. في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يبقى لما حد يقول الجهاد في الإسلام دفاع عن النفس بس، نقول له لا، مش لازم يكون دفاع عن النفس، ممكن يكون دفاع عن المظلوم. يبقى أول حاجة نحطها قدام عينينا إن القتال غير مسموح به في الإسلام، ده الأساس، إلا بشروط. أول حاجة يبقى في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تبدأوا بالاعتداء على أحد أبدا. من يقاتلكم قاتلوه، من يعتدي على مظلوم قاتلوه حتى لو ما قاتلكوش أنتم، لكن لا تقاتلوا ناس مسالمين لا يعتدون على أحد، ناس عاملين معاكم عهد بتاع، خلاص في حاجة اسمها العهود. على مر التاريخ مش تبقى عارفين، لم يبدأ المسلمون حربا أبدا ضد أي حد. قلت لا، ده في المعركة الفلانية المسلمين هم اللي هاجموا. لا لا لا، في فرق بين المعركة والحرب. إيه الفرق بين الحرب والمعركة؟ الحرب ممكن تستمر عشرات السنوات، ممكن مئات السنين، حرب بين دولتين. خلال الحرب هناك معارك، عدة معارك. مثلا هناك حرب واحدة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، خلال الحرب دي كان في عدة معارك، معركة بدر، معركة أحد، معركة الأحزاب، دي معارك حصلت في حرب. إذن المسلمين لم يبدأوا حرب ولم يعتدوا على أحد، ولكن إذا بدأت دولة الحرب ضدنا خلاص من حقي بقى أن أنا أحارب في معارك، وأن أنا أبدأ القتال في إحدى المعارك أو اتنين أو تلاتة أو كل المعارك، أنا حر، لكن أهم حاجة أن أنا لا أعتدي على الناس. دي نقطة مهمة الناس تبقى فاهمها. بيجي بقى الناس اللي عاوزين يعتدوا على غير المسلمين، ناس بقى مسلمين متطرفين كده، عايزين يتجاوزوا الآيات اللي زي دي اللي بتأمر بعدم الاعتداء، فيقولوا إيه؟ دي آية منسوخة، الآية دي نسخت بآية السيف، واصلا مش عارفين ايه هي آية السيف.
2: الله،
1: دي آية منسوخة يعني خلاص، يعني ما اصبح حكمها مش مش مش مش ساري لحد دلوقتي. نرد عليهم ازاي؟ خدوا بقى فزورة 30 ثانية وقولوا لي ازاي نثبت ان الآية دي مش منسوخة وانها سارية ليوم الدين. اقروا الآية وقولوا لي، يلا اكتبوا لي بقى في التعليقات على يوتيوب وفيسبوك، ان هم دول اللي بيظهروا لي. ليه ما نقدرش نعتدي على حد؟ العلة في الآية دي. نشوف كده، ازاي نثبت من الآية دي انها الآية دي مش منسوخة؟ بارك الله فيك الاخت لولو هاجر، برافو عليك، هي اللي جابتها. ان الله لا يحب المعتدين، دي العلة، عشان كده ما ينفعش ان احنا نعتدي على حد، لان الله لا يحب المعتدين. دي ينفع تتغير؟ لو غيرناها تبقى ايه؟ ان الله يحب المعتدين يعني؟ ما مش ممكن. اذا طالما العلة زي دي يبقى كأن ده عبارة عن قفل اتحط في اخر الاية عشان ما يجيش حد يتفلسف يقول ايه منسوخة. الاية دي غير قابلة للنسخ اصلا، مش وارد تنسخ، ده حكم مؤبد، لان العلة بتاعته غير وارد انها تتغير. العلة ان الله لا يحب المعتدين، اذا لا يمكن تبقى ان الله يحب المعتدين في وقت من الاوقات، خلص الموضوع. يبقى يفضل طول عمرنا الحكم هو ان احنا لا نعتدي على احد. فهمتوا بقى؟ لكن زي ما قلنا في فرق بين المعارك والحروب. اذا قامت حرب لان غير المسلمين اعتدوا على المسلمين، هم بدأوا بالاعتداء، اذا يجوز بقى في المعارك مباغتتهم والبدء بالقتال، ده مسألة اخرى. المعارك حاجة غير الحرب. طيب. لكن ما فيش حاجة اسمها نعتدي على ناس مسلمين وكذا، لان في ناس بتسمي ده اسمه جهاد الطلب، اللي هو ان انت حتى لو عندك عهد مع حد انت ايه يعني تقطع العهد معاهم ده، ما فيش لا حد تحاربه وتروح تحارب الناس المسلمين دول، ويسموه جهاد الطلب. لا يا جماعة، تقسيم الجهاد الى جهاد دفع وجهاد طلب ده تقسيم لا هو تقسيم قرآني ولا هو تقسيم نبوي، لا هو في السنة ولا هو في القرآن، ده تقسيم متأخر جدا وتقسيم علمائي صدر عن بعض العلماء، ممكن يكون مناسب لزمان معين وليس لزمان آخر. إذن احنا ما بنشرح الجهاد لا دفع ولا طلب. دفع يعني دفع عن النفس، لا طلب يعني نروح نحارب بقى ايه اي حد ممكن نعلن عليه الحرب، لا برضه ولا كده ولا كده. امال ايه؟ الجهاد هو الدفاع عن المظلوم، حتى لو مش عن النفس، مظلوم. طيب قارن بقى ده اوامر ربنا بالقتال دي مع ما صدر من بني اسرائيل عبر الزمان. يعني لما نرجع كده بقى ايه للايه بقى في البقره 61، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احنا مامورين ندافع عن المظلوم وهم راحوا قتلوا الانبياء خير البشر، ويقولوا احنا شعب الله المختار، وهم قتلوا اللي ربنا اختارهم من بين البشر عشان يحملوا الرسالة. يعني ربنا اختاركم تقوموا تقتلوا ربنا اختارهم؟ يعني ازاي يعني؟ يلا انقل بقى معايا على الآية اللي بعدها، هات بقى الآية 191. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. في الآية دي قتل وليس قتال، وده للمحتل اللي أخرجني من بيتي وأرضي واحتلاه، وده كلام بيجيز القانون الدولي إنه يجوز تحت اسم حق مقاومة الاحتلال، إن اللي أرضه محتلة يجوز يقاتل المحتل. زي مين؟ زي روسيا وأوكرانيا، صح؟ ما انت النهاردة حتى فيسبوك وإنستجرام وكله بيسمح بالكلام ويقولك ممكن تحث على العنف طالما في أوكرانيا عشان يقتلوا روسيا. خلاص نتكلم عن روسيا واوكرانيا، احنا مالنا غير روسيا، احنا بتوع روسيا واوكرانيا. معانا احنا الحمد لله ناس كتير اوكرانيين معانا في التدبر الحمد لله. طيب يبقى يجوز للاوكراني انه يدهس الروسي ويطعن الروسي وياكل في اي مطعم بقى في الصحراء في اي مكان، صحراء كان او بستان، خلاص ما دام هو محتل يبقى اقتلوهم حيث ثقفتموهم. بتكلم الشخص اللي ارضه محتله يقتل ايه الاوكراني، يقتل ايه الروسي اللي محتل ارضه. حلو. طيب ورغم كده وان الكلام ده منطقي جدا، الا ان القران برضه بين العله وقال ليه بيبيح القتل في هذه الحاله، وقال والفتنه اشد من القتل، لان دي فتنه، اخراج الناس من بيوتها فتنه، واخراج الناس من دينها فتنه، وبالتالي ناس زي كفار قريش كده دول يستاهلوا ان هم يقاتلوا، ها؟ الا اننا لازم نحترم حرمه الكعبه. فتيجي الايه تقول ايه؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. خلي بالك يعني حيث ثقفتموهم دي في اي مكان، مش سري عند المسجد الحرام بس، لان المفروض انه ومن دخله كان امنا طبقا لدعوه سيدنا الخليل ايه ابراهيم صلى الله عليه وسلم. ولكن لو هم بداوا بقى بقتال المسلمين، وده كان وارد يحصل امتى؟ في السنة السادسة لما المسلمين راحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعملوا عمرة وتركوا الأسلحة، كان معهم بس فقط السيوف في أغمدها، ومش واخدين معهم أسلحة الحرب، لا واخدين دروع ولا واخدين حراب ولا واخدين، رايحين محرمين ومعهم الهدي ورايحين يعملوا عمرة خلاص. طيب ما قالش بقى يجوز قتالهم، لان قلنا احكام القتال غير القتل والمسلمين مش مستعدين للقتال. فقال فان قاتلوكم فاقتلوهم، مش فقاتلوه ليه؟ احكام القتال شديده على المسلمين وهو مش جاهزين، يعني لو واحد استسلم من جنود العدو لازم ياخدوه اسير، لا هم مش جاهزين هم للحرب ولا عندهم مكان يحبسوا فيه الاسرى، ولو خدوا واحد ممكن يغافلهم ويقتل حد منهم، فخلاص احكام هنا ما بقتش احكام قتال. طيب لان ده هيكون مش في صالح الامن بتاع المؤمنين، ولا بد تحقيق المصلحه في الفقه بحيث انهم يتفادوا المخاطر. قارن الايه دي اللي بتقول لك ما تقتلش حد الا اللي بيقاتلك ويخرجك من دارك بالآية 85 كده، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هما مش قتلوا عدوهم، ربنا بيقول لنا ازاي نقتل عدونا، لا دول قتلوا بعضهم بعضا وأخرجوا، مش بقى عدوهم ده، أخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم. طبعا عاوز أقول حاجة، احنا لما بنقارن بين تعاليم الاسلام وما فعله بني اسرائيل، مش بنقارن بين المسلمين وما فعله بني اسرائيل. على فكرة المسلمين عبر الزمان ما كانوش ملايكة خالص، وقعوا في اخطاء كتير، وخاصة مسلمين بقى الزمن اللي احنا فيه ده، كتير من المسلمين وقعوا في نفس اخطاء بني اسرائيل، هم قتلوا الانبياء والمسلمين النهاردة بيقتلوا ورثة الانبياء والعلماء والدعاء والمصلحين، والقتل والإخراج حصل أيضا لورثة الأنبياء. كل الأخطاء اللي وقعوا فيها إحنا بنقع فيها اليوم. لذلك تدبر القرآن هدفه إيه؟ هدفه إن هو إن إحنا ننقد ذاتنا، إننا نقيس أنفسنا بمقاييس القرآن علشان نوصل لأخطائنا اللي إحنا محتاجين نصلحها، مش نقعد نطمن نفسنا ونخدع نفسنا ونقول احنا احسن منهم بكتير، لا احنا مش احسن منهم عشان ما عارفين يعني. فان انتهوا اقرا بقى ايه الايه 192، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. يعني الله سبحانه وتعالى بيغفر، بس كان ربنا بيغفر مش تغفروا انتم؟ الله بيغفر لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن أيضا لفظ الآية معناه أنه لو الكفار توقفوا عن قتال المؤمنين فعلى المؤمنين أن يتوقفوا عن قتال الكفار هم كمان. ليه؟ الآية بتقول فإن الله غفور رحيم، يعني خلوا سنتكم في الحياة هي السماح والغفران زي ما ربنا غفور رحيم. خليكم انتوا كمان محبين للسلام كده وبتغفروا وبترحموا حتى عدوكم. أصل الهدف في النهاية هو الدعوة، احنا بندعو الناس. وياما أقوام كانوا أعداء للمسلمين وصاروا هم مسلمين بعد كده. اقرأ بقى 193، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ربنا بيأمر بقتال الذين يصدون عن سبيل الله، لأن صد الناس عن الإسلام ومنع الدعوة للإسلام فتنة، فربنا أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة أشد من القتل، فتنة الناس في دينها أشد من القتل. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الظالم يجب أن يتم تأديبه. وأنا الحقيقة شايف أن في الآية دي يعني جانب آخر، وهو تشريف كبير جدا من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. ليه؟ لأن لما ربنا يكلفنا إحنا بقتال الظالمين ومنع الفتنة عن الناس ده شرف. ما هو لما الحكومة تختار مجموعة من الضباط للقضاء على بؤرة تجارة مخدرات، بتختار ضباط موثوق في أخلاقهم أنهم هيصدروا كمية المخدرات فعلا مش هياخدوا نصها يتاجروا فيهم. ولما حكومة تكلف مجموعة من الضباط بالقضاء على الفساد والقبض على مرتشين، يبقى لازم هتكلف ضباط موثوق فيهم جدا، مش هتكلف مجموعة مثلا من الضباط اللي فيه كلام عليهم أو على سمعتهم أنهم فاسدين عشان يخشوا يقبضوا على مجموعة فاسدين ففي الآخر خالص يشاركوهم في الفساد. فلا، إذن ده معناه أن الحكومة بتثق في الناحية الأخلاقية وفي الضباط دول من ناحية القدرة على إتمام المهمة. فلما ربنا يكلفنا إحنا بقتال الظالمين المعتدين حتى لا تكون فتنة، ده شرف كبير جدا إن ربنا يكلفنا إحنا بالشرف ده. تمام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. خلونا نقفل هنا النهاردة وبكرا نكمل إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن تعرفنا، أو بالأحرى بعد أن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يراه الإنسان بعقله، بأنه معلوم الوجود بالعقول، وأنه يمكن رؤيته في الآخرة كما وعد جل وعلا، نبدأ بصفات الله سبحانه وتعالى التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية، وأولا القدرة. يقول: وأنه حي قادر، جبار قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت. إنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته. وأنه منفرد بالخلق والاختراع، متوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا تعزب عن إرادته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإمام الغزالي كما قلنا يقرر مذهب أهل السنة في مسألة صفات الله عز وجل، وهذه الصفات القدرة والعلم والإرادة التي سيأتي على ذكرها الإمام الغزالي هي صفات الذات كما يقول العلماء، وهي الصفات الثبوتية أو صفات المعاني. وهذه الصفات، صفات الذات، هي ما قام بالذات، ما قام بذات الله عز وجل. وطبعا ما قام بذات الله سبحانه وتعالى يكون قديما أزليا كالذات، لا يمكن للذات أن تتجرد عن القدرة وعن العلم وعن الإرادة. فهذا من الأمور التي بينها أهل السنة. صفة القدرة هي صفة قديمة قائمة بذات الله عز وجل أزلية، كما ذات الله تبارك وتعالى أزلية. يتأتى بهذه الصفة التي هي القدرة إيجاد كل ممكن أو إعدام كل ممكن، يعني كل ممكن، يعني ممكن وجوده وممكن أن لا يوجد. فالله سبحانه وتعالى إن شاء لهذا الممكن أن يوجد أوجده الله، وإن شاء أن لا يوجد كذلك أعدمه الله سبحانه وتعالى. الأدلة على هذه الصفة من القرآن الكريم كثيرة. الإمام الغزالي لم يتعرض للأدلة، ولكن يريد أن يسرد وأن يسهل هذا الأمر. الأدلة كثيرة، إن الله على كل شيء قدير، والآيات كما قلنا كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى.
0: أود هنا أن أسأل: ما الفرق بين الصفة وبين الاسم؟ يعني هناك أسماء حسنى لله معروفة 99 أسماء، وهذه الصفات، ما الفرق بين الصفة والاسم؟
1: طبعا قد يكون من الأسماء صفات،
0: نعم،
1: ولكن قد يكون هذه الأسماء غالبا يعني اسم يدل على الذات مباشرة، واسم يدل على الصفات.
0: مثلا الله مثلا
1: يدل على الذات.
0: الرحمن،
1: بينما بقية الأسماء تدل على صفات. فإذا الأسماء قد تكون أحيانا أعم من الصفة. الأمر الآخر أن في هذه الأسماء ما يكون صفة فعل، ومنها ما يكون صفة ذات. وصفة الفعل ستأتي معنا بعد ذلك، أن صفات الأفعال غير صفات الذات.
0: نعم. إذن نحن بدأنا بصفات الذات، وأولها القدرة.
1: نعم، التي تسمى صفات المعاني.
0: نعم.
1: فهو سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه شيء، وصدور هذا الكون الذي نراه ونعيش فيه ما هو إلا مظهر من مظاهر هذه القدرة.
0: نعم.
1: وعظمتها، وعظمة الله عز وجل الخالق لهذا الكون. قدرة الله سبحانه وتعالى كما بينا سابقا صالحة في كل وقت لإيجاد كل ممكن ولإعدام هذا الممكن. التأمل اليسير في السماوات وفي الأرض وفي الليل وفي النهار، في الحياة وفي الموت، وما يجري من شؤون في كل لحظة، يهدي الإنسان إلى معرفة القدرة الباهرة التي يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
0: ما هو اللغوب؟
1: اللغوب يعني التعب.
0: نعم.
1: فإذا هذه القدرة التي خلقت كل ذلك، الذي خلق هذا الكون لابد أن يكون متصف بالقدرة، لو لم يكن قادرا لكان عاجزا.
0: يعني استعمال البعض كلمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، يعني هذا تعليم خاطئ لحق الله جل وعلا.
1: هذا يدل على نقص بعد نعم. ذلك، ويدل على التعب، والله تعالى ينفي هذا الأمر.
0: نعم.
1: فلو لم يكن قادرا سبحانه وتعالى قلنا لكان عاجزا، والعجز نقص، والله تعالى وذات الله تعالى منزهة عن كل نقص. نعم. فلذلك لا بد أن يتصف الخالق سبحانه وتعالى بالقدرة، وإلا ما كان إلها.
0: نعم.
1: نعم.
0: منفرد بالخلق والاختراع، ما معنى ذلك؟
1: نعم، لأنه لو شاركه أحد في الخلق أو في الاختراع في في في إيجاد أي شيء، معنى ذلك أنه هو عاجز عن الخلق، فهناك من يعاون في هذا الخلق،
0: بحاجة إلى مساعدة.
1: فإذا الله سبحانه وتعالى مستغن عن الشريك ومستغن عن من يكون له عون في هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى مستقل بالخلق، وليس أحد في الوجود هو خالق مع الله سبحانه وتعالى،
0: متوحد بالإيجاد والإبداع. هذا كانت النتيجة.
1: نعم، لا شك، لأنه ليس يعني لا يظن أحد أن هناك موجد مع الله سبحانه وتعالى أو هناك من، لو كان هناك موجد لكان هذا دليل عجز.
0: نعم.
1: لأن سيأتي يعني معنا، وهذا من أدلة الوحدانية في الأساس، أنه لا يمكن أن يكون هناك إلهين، وهذا ما يسميه علماء العقيدة دليل التمانع. لماذا؟ لأنه حينها يريد الواحد أن يخلق والآخر أن يحيي والآخر أن يميت
0: مثلا،
1: فلو أنهما تعارضا لا يمكن أن توجد الحياة والموت في نفس اللحظة.
0: نعم.
1: لابد أن يوجد واحد منهما. مثلا. فإذا كان وجدت الحياة فمعنى ذلك من ادعى
0: الإلهية، من أوجد الحياة فهو الأقوى.
1: نعم، فإذا هو الإله والآخر مدعي ليس إلها، وإيجاد الأمرين مستحيل في هذا الأمر، والذي يسلم للآخر كذلك عاجز. فإذا مستحيل أن يكون هناك موجد مع الله سبحانه وتعالى، الواجد واحد والموجد واحد، ولا ليس له شريك سبحانه وتعالى في ذلك.
0: خلق الخلق وأعمالهم،
1: طبعا هذا الأمر الإمام الغزالي يبين أن الإنسان لا يخلق أفعال نفسه، وهذا في الحقيقة إشارة ورد على المعتزلة.
0: نعم.
1: الذين قالوا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، فالحقيقة ليس هناك شيء في الخلق. الإنسان عنده كسب، وعندنا نعم. للعبد كسب كلفة، الإنسان له كسب، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا الإنسان مؤاخذ على الكسب، أما خلق الفعل في الإنسان، خلق القدرة فهو من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فالإنسان لا يخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. فإذا الله خالق الإنسان وخالق العمل، لكن الإنسان له الاختيار والكسب، وهو مؤاخذ على هذا الاختيار وعلى هذا
0: إذن
1: الكسب.
0: ما مكنني الله به من أن أفعله بيدي من كتابة أو من ضرب، هذه هي المقدرة التي أوجدها الله تعالى في خلق العمل، ولكن أنا التي استعملتها سلبا أو إيجابا،
1: أنا الذي اخترت هذا.
0: نعم.
1: فأنا باختياري وكسبي هنا أنا مؤاخذ على هذا الاختيار، لأن الإنسان قد يريد، لو كان خلق الفعل من الإنسان لكان الإنسان ما عجز عن الكتابة حينما يصاب مثلا
0: بألم،
1: بمرض أو ما شابه ذلك.
0: نعم.
1: كان الإنسان يستطيع أن يخلق هذا الفعل، إذن هو لا يخلق حركة اليد.
0: نعم.
1: ولا يخلق حركة الأعضاء، إنما الذي يخلقها هو الله عز وجل، ولذلك الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم أحيانا.
0: نعم.
1: فلو كان هو يخلق أفعال نفسه لاستطاع أن يفعل ذلك.
0: إذن هذا الرد يعني.
1: نعم، يريد الإمام الغزالي أن يرد على هؤلاء أن الإنسان لو كان هناك من يخلق مع الله، يعني ليس هناك فقط من يجعل إذن شريك، وإنما هناك شركاء إذن.
0: صح.
1: فلذلك الخالق هو الله سبحانه وتعالى، كون الله عز وجل يعطيني قدرة على أن أفعل أو لا أفعل، هذا منة من الله سبحانه وتعالى، أنا أحاسب على الاختيار الذي منحني الله سبحانه وتعالى القدرة عليه، فحينها إن اخترت ما هو صواب أثاب عليه، وإن اخترت ما هو
0: معصية
1: في عداد المعصية كذلك ينبغي أن يجازى عليه.
0: نعم. وقدر أرزاقهم وآجالهم.
1: طبعا الإنسان له رزق وله أجل. نحن ذكرنا أن الإمام السيد أحمد الرفاعي كان يقول: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي. الرزق لا شك مقدر من الله سبحانه وتعالى، نحن علينا أن نسعى، لا نعلم ما هو المقدر، وبالتالي علينا أن نسعى، وكما قلنا سابقا نأخذ بالأسباب، والتوكل على الأسباب شرك، وترك الأسباب معصية. نحن أمرنا أن نسعى في الأرض، فامشوا في مناكبها، ولكن وكلوا من رزقه وليس من رزق هذه الأرض. فإذا الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، نحن علينا أن نسعى، والرزق من الله سبحانه وتعالى. طبعا الآجال لو كان الإنسان يخلق أفعال نفسه أو ما شابه ذلك أو ما أراد له نهاية أصلا، ولكن الإنسان إذن محدد بأجله، كما أنه له أجل محدد له رزق محدد، وكما أنه يطلب الرزق هو الرزق يطلبه أيضا، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها.
0: نعم.
1: هذا أمر يعني معروف. نعم.
0: لا يشذ عن قبضته مقدور،
1: كل ما هو في الكون، كل ما دون الخالق سبحانه وتعالى فهو مخلوق لله عز وجل، وكل ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى فالله قادر عليه، لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو ممكن، وكل ما هو ممكن تتعلق به القدرة. إذن إما أن توجد هذا الممكن وإما أن تعدم هذا الممكن. فالله سبحانه وتعالى بهذه القدرة، الله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه، وكما قلنا ليس في هذه الممكنات ما يشذ عن هذه القدرة، وإلا كان الله عاجزا، وكان هناك في الوجود من يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فحينها يوصف الله بالعجز، وحينها يكون الذي يشذ عن القدرة أو يخرج عن القدرة يكون هذا قديما، وتعدد القدماء كأنما نقول أن هناك تعدد الآلية، وهذا غير ممكن.
0: ولا تعزب عن إرادته تصاريف الأمور،
1: لا شك أن الله سبحانه وتعالى كل ما يصرف في الكون وكل ما يكون في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وداخل في قدرة الله عز وجل، ومهما تعددت هذه الأمور وهذه الأفعال لهذه المخلوقات فالله تعالى لا يعزب عنه شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يصعب عليه شيء. وبالتالي قد يكون عند الإنسان أنه عنده قدرة أن يفعل أمر معين، ولكن لا يستطيع في هذا الوقت أن
0: يفعل أمرين أو ثلاثة.
1: الله سبحانه وتعالى ليس بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى مهما تعددت، يعني بعض العامة أو بعض الناس قد يستغرب أن هناك أفعال كثيرة، وأن هناك أمور كثيرة واختيارات كثيرة في الكون، من الذي يصرف الله سبحانه وتعالى؟ فليس هناك أمر يحول
0: دون أمر،
1: كما أن الله سبحانه وتعالى يسمع نداء الذين يدعونه على اختلاف لهجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أماكنهم، يسمعهم الله سبحانه وتعالى، فليس هناك نداء يشغله عن نداء، وليس هناك كذلك أمر ممكن أن يغيب عن الله سبحانه وتعالى.
0: لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته،
1: الذي يحصى هو المحدود.
0: نعم.
1: فقدرة الله غير محدودة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى قدرة الله سبحانه وتعالى غير متناهية، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كما قلنا صفات الله سبحانه

بداية الهداية. إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي. حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه، أي عن العذاب العظيم الذي قال الله عنه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن ففيه عذاب عظيم توعد الله به من يعصيه، وقالها رسول الله عن نفسه: إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم. هذا العذاب يجب أن نفهم أنه يلح عليك، يعني مهمته كده أنه يجيلك زي قطعة الحديد اللي فيها مغناطيسية، لما تجيب ناحيتها أي حاجة هي اللي تشد. إذن فنجاتك من في حاجة إلى من يصرفك عنها، من يصرف عنه. فكأن اللي ما يصرفش عنه إيه اللي يحصل؟ هي اللي تجذبه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة: وللذين ضرب عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الله، النار من غاز تقول هاتوه، هل من مزيد؟ الله، إذن العذاب هو اللي يعمل إيه؟ واللي يلح عليك، لأن مهمة النار كده. مش كل خلق الله بيؤدي مهمة، كل خلق الله بيؤدي مهمة على الأول، والنار تؤدي مهمة. طب مهمتها إيه؟ إنها تمس العاصي. يبقى يقولها بشر مهمتك تعمل إيه هي؟ ولذلك شوف التعبير القرآني: من يصرف عنه. يبقى إذن العذاب ده إيه؟ ملح علي، طالب له، جاذب له. يبقى في حاجة إلى إيه؟ إلى اللي يصرف عنه العذاب. من وده دليل على أننا لو ربنا حاسبنا بالعدل يبقى كل واحد منا حيمس شيء، كل واحد منا يبقى رحمته بقى هي اللي إيه؟ هي اللي بس ما بتخليها. ويعفو عن إيه؟ ويعفو عن كثير. الله، يجي نقول حتى التعبير القرآني: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الله، سمعوا لها شهيقا. ما هو الشهيق؟ الشهيق احنا نعرف ان هو ايه؟ استنشاق الايه؟ الهوى. استنشاق الهوى ده هي بتستنشق؟ قال لك طب مش كان يقول ده الزفير؟ ده الزفير هو اللي كاوي، هو اللي بقى طالع صعب. أم قال لك لا، ده هي بتشفط. هي بتعمل ايه؟ بتشفط. معنى بتشفط اهو ده الشهيق، يعني بتاخد الايه؟ الله، طب ومعنى بتشفط يا اخوي؟ يبقى معناها ان الشهيق عندنا احنا هو سبب استدامة الحياة الاولى، الاول سبب في استدامة الحياة اننا نعمل ايه؟ نتنفس. الله، احنا قلنا زمان ان الواحد يصبر عن الطعام مدة طويلة ولا لا، ويبحث ويصبر على الشراب مدة اقل شوي. طب والهوى؟ ما يصبر شاب. ولذلك قلنا من رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد. ليه؟ قال لك لأن لما تملك طعامي يمكن بعد شوية كده ترضى عني واصعب عليك، يمكن أنا احتل حيلة واخرج، يمكن حد يحن علي ويجيب لي حاجة دس كده زي العسكري ما يجيب لي المسجون حاجة كده ويدها له. إنما طب افرض إن غضبت علي وحشت النفس، فيه فرصة ما قبل ما ترضى كون المسألة ايه؟ ولذلك ربنا قال: الهوى ده ما نشحمنكو على بعض فيه، الهوى ده يبقى عندنا في ايدنا على الاول. طيب الشهيق بيديني ايه؟ بيديني الحياة. اهو الشهيق بتاعها ده بيجيب لها العصاه، هي دي حياتي، هي دي مهمتي، هي دي ايه؟ مهمتي. وتميز من الغيظ. ليه تتميز من الغيظ؟ قال لك الله مش هي وسائر الكون ما عدا الإنسان والجن منفذ أوامر ربه؟ نعم. أما قال لك طب ما دام كل حاجة منفذة أوامر ربها كويس قوي، تبقى يعني مبسوطة من اللي بينفذش ولا زعلانة؟ لازم تبقى زعلانة قوي، تبقى إيه؟ زعلانة قوي من اللي ما بينفذش. ولذلك احنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم قلنا ايه بتستعجبوا ليه ان الكون يبقى فرحان كله، السماء والارض والنجوم والمش عارف والشجر والدنيا تبقى فرحان ليه؟ اما قال لك لان دي كلها مسخرات للتسبيح، يسب كل حاجه تسبيح منها، اذا طائعه بطبيعتها. فلما يبشروا ان جاي رسول هيخلي الانسان يشترك معها في ان يكون طائعا، تبقى تفرح ولا ما تفرح فيه؟ فلازم تفرح، لازم ايه؟ لازم تفرح. واحنا قلنا كمان ان المكان بيضج بالعاصي فيه، بيضج بالعاصي فيه، ويعمل ايه بالطائع؟ بيفرح بيه، يفرح ايه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قوم فرعون كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه كذلك وأورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم، هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قوم فرعون، ذم لقوم فرعون، ما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكتش عليهم الله. يا رب إذن السماء بتبكي؟ أما قال لك إيه وتبكي. ولذلك سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز دي، قال لك إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، الموضع ده يقول لك ما عادش هيجيني منه إيه يزعل. وأما موضعه الذي يبكى عليه في الأرض موضع مصلى حينحرم من النغمة الجميلة دي، أن الله أكبر الله حينحرم منها، يبقى معناها فما بكت عليهم السماء والأرض، يبقى معناها أن السماء والأرض لها إيه؟ لها بكاء، بكاء على مين؟ أما قال لك اللي منسجم وياه في المنهج، لأن احنا قلنا إن كل حاجة في الكون بتؤدي إيه؟ مهمتها بقانون التخيير، التسيير مش بقانون التخيير، والإنسان هو اللي بإيه؟ بقانون التخيير، يجي ولا ما يجيش، يطيع ولا ما يطيعش، يؤمن ولا إيه؟ ولا يكفر. ولذلك إحنا قلنا لم تنقسم ولله يسجد ما في السماء والأرض من ده، ويقول لك السماء والجبال والنجوم ومش عارف إيه، وكثير من الناس. الله. طب إيش معنى كل ذكر بالإجماع؟ كل ذكر بالإيه؟ بالإجماع، وعند الإنسان إيه اللي حصل؟ انقسمت، لأنه له اختيار. لان له ايه اختيار. فلما يجي الانسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين؟ مع الكون، الكون يبقى فرحان به. ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الارض، يعني كرهته، يعني ايه كرهته؟ لانه مش ايه ملوش انسجام معها في الطاعه، ملوش انسجام معها في الايه في الطاعه. فيقول الحق سبحانه وتعالى اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، شهيق اللي هو ايه، وما تستبعدش دي، لان بعض الكائنات اللي احنا بنشوفها بيجذب البعض الاخر ولا لا؟ فيه كتير موجود، ما تستبعدهاش. يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله، فوز. قال لك فيه فوز بس جزئي، واحد نجح سنة في الامتحان، واحد بعلى مش عارف ايه، وبعدين وانا جاله خير كده، قال لك انما دي عرضة انه يضيع. احنا عايزين الفوز المبين اللي ايه اللي حيدوم بقى، ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه. ولذلك ما الفرق بين نعيم الآخرة ومنعم في الدنيا؟ واحد عنده كل حاجة، اقول لك يا اخي ما هو حيتنعم على قدر امكانياته، وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم، والتصور في النعيم مختلف. الراجل اللي في الريف عندنا ان النعيم بتاعه يبقى قدام داره مصطبه، والقلة كده محطوطة مش عارف ايه، ولما يتنقل البندر يبقى عنده أوضة جلوس كويسة. النعيم تصوره مختلف، وكمان امكانيات النعيم مختلفة. فاذا النعيم اللي على قدر المنعم هو نعيم مين؟ نعيم الآخرة. وما دام بيجي نعيم الآخرة لا يفوتك ولا تفوته، يبقى ده فوز مبين ولا مش مبين؟ محيط بكل شيء تصورا واقتدارا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف بقى ما هو الضر. أولا الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله. انت وانت قاعد كده هو لا بتشكو بحاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف ايه اسمه ايه اسمك استقامة حياتك. ساعة لا تدري بجارحة فيك اعرف انك انت على الاستقامة، يعني اما ما تدرش بعينك اعرف انها سليمة، اما ما تدرش بودنك اعرف ان ما فيهاش عطب، اما تدرش بصدرك وعمال مش عارف يبقى كويس. اذا امتى يجي لك الالم؟ حين تدرك ان لك عينا. ساعة ما كده توجعك الله الله الله يبقى رحت حاطط ايدك على ايه. انما لو بتقدم مهمتها كده يمكن ولا تدرى به. اذا فاستقامة الاشياء بالنسبة لك ورتابتها قد لا تلفتك الى شيء. يوم الحق سبحانه وتعالى يلفت اصحاب النعم بفقد النعمة في غيرهم حتى يتنبهوا الى النعمة فيهم. ساعة انت ما تمشي كده وبعد ذلك تشوف واحد مكفوف مثلا وعمال بيتعصر في الشارع تقوم عدل الحمد لله، وتشوف عينك عشان يكون جرى لها حاجة، تشوفه مثلا بيعرض ولا ايه الحمد لله، وتشوف رجلك عشان الله الله. اذا انت لا تدرك نعمة الله في بعض منك الا ان رأيتها مفقودة في سواك. يبقى اذا الضر دي والعملية دي معمولة ايه؟ هم قال لك منبهات للنعم، منبهات للنعم. وايضا لما تيجي في ذاتك ثم تفتكرش بقى انك انت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين ايه نسيك، يقول لك يروح عامل لك شويه كده عشان تقول يا رب وتفضل بقى ايه. ولذلك يعني احوج ما يكون الانسان للرب حينما ايه تقتله ايه آفة في نفسه. يوم ايه الاسباب ما فيش، يوم يفزع لمين؟ ولذلك قال له الانسان واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره برضو مره كان لم يدعنا الى ضر مسه. لا ولما يكشف عنه الضر برضو ينسي ويقول لا اصلا كنت محتاط للمساله وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف ايه وايه، وجعل لله امدادا ليضل عن سبيله. وجعل لله ايه أندادا ليضل. ولذلك ربنا يقول له طيب يا سقارون انت المال اللي عندك ده قال اوتيتوه على علم، يعني ده نصاحة مني وشطارة. طيب يا اخوان كانت اوتيتوه على علم احتفظ به على علم. يلا يا اخوان ما هو المدام اوتيتوه على علم ما تحافظ عليه بقى. يبقى اذا مس الضر ما تقولش ان ده كون ازاي ربنا يفسده بالضر ده يجيبه للناس، قول له لا بده يلفت الى نعم في الغير وفي الايه وفي الإنسان. فإذا ما الإنسان يعني رضي وصبر ربنا يرفع عنه الضر. إنما اللي بيخلي إيه الضر يستمر لا يرضى بقدر الله فيه، ولا يرفع قضاء في خلق الله إلا أن يرضى به. أنت اللي بتطول على نفسك أمد الإيه المصائب، عايزها تترفع ارضى بها وقول هي دي الحكمة، ده لازم انا مش عارف بس كذا، انا مش عارف كذا. ساعة ما ترضى بيه وربنا بيدينا نماذج. سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك بقى، قال له يا ده مراحل. طب ما كان يقول له حموت ابنك ابنه وحيد نقول له نموته تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ طب غيرك يذبحه بقت مصيبة اشد شوية ولا لا؟ طب انت اللي تذبح؟ قال لا. تبقى ايه الحكاية دي؟ ارتقاء في الابتلاء، مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه، ومش بوحي صريح بل برؤية. يعني كان ممكن يقول ده يتمحك شو ده ما ده رؤية منام هي دي مش وحي منام. الله الله الله. يبقى بأهون تكليف رؤية وبأشق تكليف ابن الوحيد ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو. في ابتلاء اكتر من كده؟ شوف بقى العظمة، شوف عظمة النبوة في استقبال الاوامر بتاعت الحق علشان ايه كلنا. يوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه، مش هيذبح بسكينه، وهيمسك ابنه كده ويذبحه بالسكينه. طب على ما يخلص على ابنه، ما هي الخواطر التي تأتي في رأس ابنه عنه؟ ايه الخواطر اللي تجيله؟ يكرهه ولا ما يكرهوش؟ ويمكن ان يتمكن منه هو اللي خلص عليه الاول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه ان يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء. يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو. قال له يا ابا تفعل ما تؤمر. يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش؟ اشترك وياه في الرضا. يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ انما هب انه لم يقل له، يبقى كان هياخد السخط الولد ده. يقوم حب ايه؟ يشركه في عملية الرضا عشان ياخد الايه؟ اسلم. فلما اسلم، لان العملية فاعل وقابل، والفاعل ابراهيم والقابل الولد، يبقوا الاثنين هم. فلما اسلم كأن كان من الممكن أن لا يسلم الولد لأبيه، ويقوم ممكن في شباب ولا بتاع وروح ولا ويقيده وعمل له بقى، إنما أسلم الاثنين، ده كفاعل وده كمنفعل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رضيت وحتنفذ، أنا ماليش يعني حظ في أنني أتعبك، لا أنت ولا ابنك، احنا هنفتيه بذبح عظيم، ومش بس هنخليه لك، لا وهنبشرك بغلام تاني اسمه اسحاق. يبقى الرضا بيعمل ايه بقى؟ رفع القضاء وادانا ايه؟ انما احنا اللي ما بن ايه، احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه، امد القضاء. انما لو ان امر سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه، ثم استقبله من مجريه وهو ربه بمقام الرضا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الله. فإذا رأيت إنسانا طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا. وإن يمسسك الله بضر، شوف بقى كلمة وإن يمسسك مش إن يضرك الله، ليه؟ أم قال لك لأن الضر من الضار اللي هيضرني، إنما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر أي عبد بقى، حد منا يستحمل القدرة بتاعته عشان ينضر بيه؟ ده مس بسيط كده، مس يمسسك الله بإيه؟ بضر. وبرضو الخير برضو حيمسسك بخير، ما بديناش كل خير، لأن الخير التاني مدخل لنا فيه. كل خير في الدنيا مآله إما أن يزول منك وإما أن تزول منه، إنما الخير بقى اللي يناسب صفة الحق بقاء وقدرة هو خير مين؟ خير الآخر. ولذلك بيبقي للأسباب في دنياك أشياء كثيرة، مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم، وإنهم يعدوا أشياء بالكمبيوتر وتجيلك كده، أنا عايز ملوخية تجيلي ملوخية، عايز بامية تجيلي بامية، عايز قهوة مظبوطة تيجي مظبوطة على الريحة دي زرار دي وتجيلي لحد كده، نقول له ايوه برضو ممكن ممكن، بس ناس هيحضروها الحكاية دي ولا مش هيحضروها؟ ايه بس انت غيت ما هناك ركزت الامر في انك جعلت التحضير قبل ان تطلب، انما هي اتحضرت ولا ما اتحضرتش؟ برضو اتحضرت، ما فيش آلة عملت لوحدها ابدا، لما سألك عملت. طيب وبعد ذلك تعالى بقى، طيب شوف بقى، شوف بقى امكانيات الحق في انه يديك الخير، مش يمسك بالخير، كل الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير، انما الخير الحقيقي امتى؟ هناك عنده ساعة ما تقعد كده، ولا تحكعك على الزرار ولا حد يحضر لك قبلها ولا تعمل اي حاجة، يخطر ببالك الشيء فتجده امامك. طب اهدى الخير، يبقى كل ما ينالنا من خير الاسباب يبقى اسمه مس خير، مش الايه، مش الخير. ليه؟ لان الخير اللي يناسب به ربنا لا يزول ولا يحول ولا يتغير. هدى امتى؟ مدخره لفين؟ مدخره بحر الاخر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب ما دام ما فيش له كشف يعني لما يجي الواحد ضر كده ولا اي حاجه ما يعملش ابدا اي حاجه. في فرق بين ان تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. احنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ انما هل الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. انما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سألوا قال له يا رب من اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومن اللي بيخلق الدواء؟ انت. قال له فلما الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عبادي. يقول لك من رحت للدكتور والدكتور اداني الدواء ومش عارف ايه قضيه محضله يقول لك انا قومت محامي مش عارف ايه اي حاجه ايه تلطف المسائل لحد ما ايه منكم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير، مس الخير قدير، يديم الخير قدير، ياخد الخير قدير. القدره بتاعته ملهاش ايه؟ ملهاش حدود. وهو القاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق باسباب ومسببات. يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفه، يملك واحد يعني يوظفه، يملك لواحد انه يخدله حته ارض يزرعها، يملك لواحد انه يسكنه مثلا. فالوسائط الاسباب دي قال لك ايه، بس افهم انه قاهر فوق عباده. قاهر فوق عباده. اوعى تفتكر ان حد خد منه بواسطه الاسباب التي جعلها الله في يد انسان، لكن هو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. وهو القادر على ان ايه، هنا في الايه الثانيه، ينزل عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم باس بعض. الله، ده ايش الحكايه دي؟ ام قال لك ايه، اوعى تفتكر ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب، بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل، انما بهم لا، انما معهم نعم. ولذلك ساعه ما تشوف مثلا واحد يظلم في الكون يوم الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله ما انا مخليك انت اللي تنتقم لنفسك، لأن الناس الطيبين ما يقدروش يؤدبوا حد، إنما اللي بيؤدب مين؟ الأشرار اللي زيهم. يقولك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إنما أنا أجل المظلوم وأجل أهل تقواي إنهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان، وبعدين ننتقم من الاثنين. ولذلك لما نقعد نستعرض أحداثنا كده في كذا من الزمن تجد إن لو ممكن الذين أسيئوا من تصرف ممن أساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم. مش ممكن. لأن الرجل الطيب يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما هو سيده قال له كده، سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. برضو الرجل الطيب لما واحد يعمل فيه أي حاجة يقول له يا شيخ الله مع السلامة، إنما لا، ما ينفعش الكون كده، لازم يجي واحد يديله على دماغه وإلا ما يستشعر الفساد. انما انت اللي تدي على الدماغ، لا، يجي له واحد يبدي على الدماغ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لان القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطرة، لا، هو قاهر بحكمة. قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ايده كسرت وبعدين واحد راح لواحد غير خبير فيها فقعد عملها لقمها على غير ايه اصولها، يوم يجي واحد تاني يقول له لا ده الحكايه دي ويمسك ايد الواد ويمسكوه، اصل قلبه ما يستحملش البنج، انا عايز حد يمسكه كده عشان حلو ايده ده كسرها. يبقى قهر ايه ده؟ قهر حنون. قهر ايه؟ حنون. قال لك انا قهري ساعه مقهر، مش بقهر يعني ليه؟ لانني ما حدش بيغزني ابدا، انما انتوا بتغيظوا بعض، انا بنتصف للمغيظ بس، انما انا حد يغدر عليه؟ اللي غدر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب قلت له طيع وهو عصي يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب ما دام يا اخوات عودت على التمرد، لما اجي بقى امرضك قول لا مانيش عيان، ما انت واخد على كده، ما حدش يقبل ابدا ابدا. انا القاهر فوق عبادي حتى من كفر بي، بدليل انني متحكم في اشياء هم ما يقدروش يدفعوها عن نفسهم. والذين تعودوا التمرد علي بان كفروا وتعودوا التمرد علي بان عصوا، لما اجري عليهم احكام في غير الاختيار الشاطر يقول لا، اموته باي سبب يبقى يقول لا، اما متعود يقول لا بقى لا ما يقولش لا. فيني انا قاهر ولا مش قاهر؟
2: قاهر.
1: وما دام الانسان منه محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره، ميلاده وموته، يبقى ايه بقى؟ يبقى يتنزح بين الاثنين ليه بقى؟ بلاش انزحها بين الاثنين، لان الاولى مالكش فيها والثانيه مالكش ايه؟ مالكش فيه. وهو القاهر فوق عباده، ولكنه قهر ايه؟ حكمه. موضوع ايه؟ في موضعها الحقيقي، وخبير بمواطن الداءات يصلح الناس ازاي. نعم. قل اي شيء اكبر شهاده؟ اذا كنت اذا كان الرسول هيختلف مع القوم المناوئين له لاختلاف، عايزين بقى نحكم ونعمل بينه ونعمل مش عارف ايه، والشهود احدى البينات، مين اللي يشهد؟ كما قال لك والله بقى اللي يشهد الله، هو ده الشهاده. ليه؟ أم قال لك لانه يبقى يشهد ويحكم كمان، مش بس يشهد وغيره يحكم، لا ده هو يشهد وايه ويحكم. ادي الشهاده اللي لها ايه؟ انما واحد يشهد والتاني ما يحكم، وواحد تاني يحكم، نقول له لا، انما اللي بيشهد هو اللي مين يحكم ويحكم. اوعى تسيب دي يحكم وينفذ، لان برضه بنشوف حكمه لما نيجي ننفذه برضه في البشر ايه، برضه نزوغ ونعمل له تحاليل وبتاع. قال لك لا، شاهد ايه ويحكم ايه وينفذ. يبقى دي اكبر شهاده ولا لا؟ اكبر شهاده. قل اي شيء اكبر شهاده؟ مش انتوا لما تامنوا بيه هتشهدوا لي ان رسول ولا بتاع؟ اللي شهيد لي مين اللي بعتني؟ مش شهيد لي؟ فانا لست في حاجه الى ايه؟ ان كنت انا جاي بقول ده فالمساله ده حنان مني ان تكونوا مؤمنين، صعبانين علي، فلعلك باخع نفسك على اسرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. نقول له ما تنزعلش، مالكش دعوه بالحكايه دي، انت تبلغ بس، تبلغ فقط. وبعدين ان كنا احنا عايزين نقهر على الايمان، ما حدش يقدر يكفر بنا ابدا. ان قهر الله خلقه على الايمان فلن يستطيع واحد ان يكفر به، قهر الكون كله على انه يطيعه، صادع بالامر الانسان، بس هو اللي فيه شويه اختيار. ليه؟ ام قال لك لان ايمان القهر يثبت القدره، انه قادر ما حدش يخرج عن قدرته، ولكن ايمان الاختيار يثبت المحبه. اللي مختار انه يؤمن ولا يؤمنش ثم يؤمن، اللي مختار يطيع ولا ما يطيعش ثم يطيع، يبقى دليل على انه احب الامر. انما دوك صحيح له قدره يقدر يعمل، فالسماء والارض والجبال والحيوانات كل حاجه مسخره يعني، انما دي اثبتت لله ايه؟ لكن ايمان المختار بالله وهو مختار ان لا يؤمن ثم امن، ده اثبت له ايه؟ المحبه. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القران لانذركم به. لانذركم به أم قال لي؟ طب هو بس انذار ولا انذار وبشاره؟ قال لك لان المساله ما دام احتاجت لنجي شهود والله هو الشاهد وبتاع، يبقى في خلاف ولا مش في خلاف؟ تبقى دي للانذار ولا للتبشير؟ والتبشير دوك خلاص انتهت المساله، انما الكلام ده مع مين بقى؟ مع اللي عايز شهاده بقى. وما دام عايز شهاده يبقى في خلاف، وما دام في خلاف يبقى انا بقول امنهم، يبقى هم يقولوا ايه؟ ما نامنش. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. كلمة لأنذركم به هذا يشمل المخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي له صفة التبليغ للمعاصر، إنما ما اداش امتداد التبليغ لغير المعاصر. قال: ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن. ولذلك اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى صلى الله عليه وسلم، اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى مين؟ صلى الله عليه وسلم. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله، لأنه يشهد ويحكم وينفذ. شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. لأنذركم، وأنذر مين؟ من بلغ. بس هنا ومن بلغ ما نقدرش نقول لأنذركم، هيبقى منذر اللي مثلكم ممن بلغه، ويبقى برضو داخل في البشارة لمين؟ لمن يؤمن به. ثم يرد عليهم الأمر ليجيبوهم من عند أنفسهم: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سيبنا من الحكاية دي، أنا عايزين نسألكم سؤالهم: أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ طب كيف يأمنهم على الجواب؟ بيقول لهم: أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ ده سؤال. أم قال لك: سؤال، ده سؤال إنكاري. طب ليه إنكاري؟ قال لك: لأنه حين يتوجه السؤال إلى الخصم ده دليل على أن السائل واثق بأنه لن يجد جوابا إلا بالنفي. زي ما قلنا زمان إن واحد بيقولك: أنت ما عملتش فيا جميل طول عمرك، يقول له: ألم أقف بجانبك يوم كذا؟ ألم أعطيك كذا؟ الله، أنت تقول له هذا متى؟ إذا كان هو لما يحب يجاوب مش حيلاقي إلا يقول له أيوة أيوة أيوة، يبقى إقرار منه مش إخبار منك. يبقى إدارة الأمر على استفهام المستفهم يبقى أقوى من إخبار المتكلم، لأن إخبار المتكلم يمكن يقول لك ده يدعي عليه، يقول له: لا، إحنا هنخليه هو اللي يتكلم. يجي مثلا ولد يشتكي أخوه، يقول له: أنت، هو خدني وياه في البندر نتفسح وما غدنيش وما مدنيش مصروف، وبقى هو يركن كده ويصرف منه، يقول له: تعالى يا ابني، أنا مش ألم ندخل المكان الفلاني ونتغدى فيه؟ بيلقي له هذا السؤال ليه؟ لأنه واثق إن الولد مش هيقدر إلا إنه يقول إيه؟ أيوه. طيب أنا وأنا رايح الحتة الفلانية قلت لك أنا رايح الحتة الفلانية، ما ادتكش، ألم أعطيك جنيها وقلت لك أنت شوف الحاجة اللي في نفسك؟ يبقى إذن لا يطرح السؤال إلا وهو إيه؟ واثق من أن الجواب لا يكون إلا إيه؟ إلا بما يحبه، ويبقى مش إخبار من المخبر، لا، ده إقرار من المتحدث عنه. ولذلك إن الحق سبحانه وتعالى لما يعرض الصورة دي حتى مع رسوله يقول له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله، نقول يا أخي: طب هو ده سيدنا النبي اتولد عامل فيل، وهو كان شاف، يعني شافش حاجة؟ إن كان شاف مش بوعي، لأنه صغير لسه اتولد عامها. طيب ما دام اتولد يقول له: ألم ترى؟ يقول له: لأن الله حين يخبره يقول له: اجعل خبري أنا فوق رؤيتك أنت. قلت لك خلاص، أنا قلت يبقى نعم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ولذلك لما ينزلهم يقول لك إيه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله، يبقى إذن المتقرب إليه في الحقيقة مين؟ يبقى الله. لما ينزلهم يروحوا إيه؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: أنت من جانبك لا أشهد. قل: إنما هو إله واحد. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطيها في صيغة استفهام، لأن المنطق الطبيعي أن يديروا على رؤوسهم الجواب، فلا يجدون إلا الجواب المؤيد لقول الله. إنما هاب إن واحد متبجح بقى يقول لك لا، يقول: قولوا اللي انت تقولوه، إنما أنا أشهد أنه إله واحد. الله الله،
2: قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الحق سبحانه وتعالى يتكلم مع الجماعة اللي كانوا يعبدوا الأوثان، لكن أكان الأمر أن الدعوة الإسلامية واجهت بس كفار قريش؟ هي واجهت كفار قريش صحيح، إنما واجهت قوما آخرين بيقولوا إن إحنا على صلة بالسماء أهل الكتاب. يبقى إذن الميدان اللي بيحارب فيه سيدنا رسول الله كان ميدانين اتنين، الميدان الأول اللي هو الإيه؟ المشركين، الميدان الثاني اللي هو أهل الإيه؟ أهل الكتاب. الحق سبحانه وتعالى قلنا أنه حينما يترك الأمة لنفسها ثقة بأن فيها خمائر إيمانية ترد العاصي عن معصيته، فإن امتنعت هذه الخلية الإيمانية اللوامة يعني في الناس يوم يسيبها للمجتمع، إن واحد عمل سيئة يبقى المجتمع إيه؟ طب وفرض المجتمع بقى كله بقى كده، يوم يجيب ايه؟ رسول بقى يقول السماء تتدخل برسول جديد بمعجزة باشياء يلفت بقى الى السماء لفت علوية بقى، يبقى لا النفس ما عادتش، المجتمع ما عادش، يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. اترك الله سبحانه وتعالى تدخل السماء كده يجي يفاجئ الناس؟ قال لك لا، ده عملها من مبادئ كل دين يسبق دينه، ان ينبه على اي رسول يجي بدعوه ان هو يكون يقول للقوم ان هيجي رسول بعد، علشان يبقى عندهم استعداد للطارئ الجديد، فلا يظنون ان مدعيا اقتحم عليهم قداسه دينهم، بل يبقى عندهم فكره ان ربنا قال لهم ايه. لكن امه محمد لم ياتها هذا، يبقى دليل على انها ايه الحكاية ايه قفلت، ولذلك كان دينا ايه. يبقى الاديان التي سبقت الاسلام يبقى لازم يكون عندها خبر بمجيء هذا الدين ولا لا؟ قال لك ده مش خبر بس، ده نعوت واوصاف، بحيث لو انهم اخرجوا انفسهم عن سلطتهم الزمنية التي يحبون ان يظلون فيها كان امنوا بالرسول. فان عبد الله بن سلام لما قال له لقد رأيته حين عرفته، وعرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، لأنه هو بيحكم بابنه أنه ابنه بظاهر الأمر، لما قد يكون مش ابنه، قد يكون. قال لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي إيه ومعرفتي لمحمد أشد. طب إيه من الخيبة اللي جات ليه دي؟ قال لك ده هم نفسهم هم الذين كانوا سببا في نصر رسول الله بالمدينة. شوف الغباء ليه؟ لأن كان في المدينة الأوس والخزرج، والأوس والخزرج من زي قريش تو أصنام وثنيين، وكان تملي اليهود يؤرسوا بينهم العداوة، علشان ايه؟ علشان ده يستنصر بيهم وده يستنصر بيهم، وده يعوز سلاح وده يدلوا سلاح وده يدلوا فلوس وده يدلوا، عايشين على الحكاية دي. فلما كانوا النفس الإيمانية تصفوا يوم يجادلون، والمصلحية تنام شوية يوم يجادلون الوثنيين دول، يقول لهم ده قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. امتى يقولوا الكلام ده؟ لما الصحوة الإيمانية تيجي فيهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لأنهم وجدوا أنفسهم سلطتهم الزمنية إيه؟ طب لما الأوس والخزرج سمعوا منهم إن فيه نبي أطل زمانه وحنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لما سمعوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، إيه نعمل ايه؟ يلا نسبق اليه علشان نؤمن احنا قبلهم بيه احسن يعملوا فينا اللي كانوا عاملينه. يبقى هم السبب ولا مش السبب؟ هم اللي السبب. شوف الغباء بتاعهم جه ازاي. الله. اذا فلا كان ولا بد
1: أن يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين، بل كل من له صلة بالدين يعلم مجيئه ويعلم مبعثه ويعلم صورته ويعلم نعته ويعلم أنه الرسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السماء إلى الأرض، يبقى ما اقتحمش على الدنيا. فجاب الحكاية دي لأن من الجاهز يقول لك إذا راح للجماعة اللي ما عندهمش دين ولا عندهم رسول ولا عندهم حاجة واستلبخهم وبتاع، لا، يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف بقى اللي بيعرف ابنه اللي كل ساعة يبص في شكله بقى والصورة بتاعته مرتسمة في ايه؟ مرتسمة في ذهنه ولا تغيبش. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا أنفسهم، قال لك ما هي الخسارة؟ أول الخسارة ان احنا نيجي لرأس المال وينقص، يضيع او ينقص، هي دي الخسارة. والكسب ان رأس المال يجيب زائد. طب خسروا أنفسهم، أم قال لك أي؟ لأن النفس البشرية كان يجب إنها تحرص على إيه؟ منفعة روحها. يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سيأتي. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ يبقوا خسروا. إن خدوا السلطة الزمنية دي سلطتهم مآلها إلى إيه؟ إلى زوال. وبعدين تيجي الخيبة الكبيرة، الخيبة الكبيرة دي بقى أنت خسرت نفسك. إزاي؟ أما قال لك عشان يعلمنا بأن من آمن فإنما آمن لنفسه. إياك أن تفهم أن قولك لا إله إلا الله سند عرش الله أن يهتز. فالله لا إله إلا هو، قلتها أو لم تقلها. يبقى المسألة بتاعتك أنت. فشوف إله بيتعبدنا بمصالحنا احنا مش بمصلحته. ليه؟ أم قال له لأنه بصفات الكمال خلق كونه. اللي خلق الكون ده اللي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى إيه؟ يبقى بكل صفات الكمال، قدرة مش كده؟ وعلم وحكمة، كل دي بها خلق الخلق. يبقى مش عايز حاجة من الخلق بقى، لأن صفات الكمال بها إيه؟ خلق الخلق. وما دام بصفات الكمال خلق الخلق فالخلق مش هيديله صفة كمال ما كانتش عنده. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق الايه؟ يبقى إذن المصلحة تعود على مين؟ تبقى المصلحة تعود عليكم. أنا أريد أن خلقي وكوني يبقوا كويسين كده ويبقوا عال قوي، ولذلك أنا أدت لهم مقدمات الحياة وعمل لهم كمان في الآخرة نعيم لمن يحسن استقبال ايه؟ استقبال استعمار الحياة، انك تعمرها تعيش فيها كويس تعمل مش عارف ايه. ولذلك انا لا يهمني ان يقولوا لا اله الا الله، المهم ان توجد طائفة تقول لا اله الا الله وتأخذ من الله حكما يسير حركة الحياة في الارض. ومدام احكامه تسير حركة الحياة في الارض يبقى ما يهمش بقى اللي امن امن واللي ما امنش ما امنش، المهم ان توجد طائفة تفرض نظام الله في كونه. وما دام تفرض نظام الله في كونه يبقى الكون ماشي ايه؟ ماشي على نظام مستقر ثابت متساند لا متعالج. وبعد ذلك يؤمنوا بان اله ولا مش اله؟ انا مش عايز ايه؟ انا مش عايز الحكايه دي. يبقى اللي ما يامنش يبقى خسر مين؟ يبقى خسر نفسه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: اخوة الايمان والاسلام، كنا واياكم مع خواطر ايمانيه لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسان يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وقد أنهينا في الدروس السابقة بفضل الله عز وجل الوسائل الفعالة في تربية الأولاد، من القدوة الصالحة إلى التعويد والتلقين، إلى الملاحظة، إلى العقوبة، إلى الوعظ والإرشاد. وها نحن ننتقل إلى صفات المربي، ننطلق من قاعدة تربوية أساسية، أن فاقد الشيء لا يعطيه. لا تنتظر أن يكون المتعلم على خلق إن لم يكن هذا الخلق موجوداً عند المعلم. لذلك نبدأ بصفات المربي، والأب أو المعلم أو من تصدى لتربية الأجيال ينبغي أن يعلم علم اليقين أن نجاحه في عمله لا يتحقق إلا إذا كان متصفاً بصفات أساسية، منها الإخلاص. يعني المعلم أو الأب حينما يخلص في تربية ابنه أو تلميذه، فالله سبحانه وتعالى يلهمه الأساليب الفعالة. يجب أن تعتقد دائما أن الإنسان ضعيف وفقير وجاهل، لكن إذا استعان بالله ألهمه الله رشده وصوابه. ما من إنسان نجح في تربية أولاده، وما من معلم نجح في تربية تلاميذه، وما من شيخ نجح في تربية إخوانه إلا لأنه أخلص في خدمتهم. ثمن إخلاصه أن الله يلهمه الصواب. الله عز وجل قد يؤتي الحكمة، وقد يعلمك كيف تؤثر بمن حولك، وقد يعطي لكلامك قوة تأثير لا يعلم سببها. يعني نحن أحياناً نجد إنسان لا يملك وسائل التربية، لكن تقواه وصلاحه وإخلاصه لله ألهمه الله رشده. يعني قصة لا أستطيع أن أذكر تفاصيلها، لكن إنسان يعمل في أقل عمل تتصوره، يعني فاعل ينقل الرمل والإسمنت على ظهره وهو غير متعلم، مر أمام مسجد وسمع درس علم طرب له، تمنى أن يحوز شريطاً لهذا الدرس، فلما حاز هذا الشريط كأنه ملك الدنيا، بدأ يسمعه، ثم حاز بعض الأشرطة. هو يعمل حيناً في لبنان، ثم ينتقل إلى بلده في أقصى الشمال الشرقي من بلدنا. بدأ يدعو إلى الله بحسب ما سمع، واستمر في الدعوة، فإذا لفيف كبير حوله، وإذا يلهم أساليب ناجحة جداً في تربية من حوله. ثم بدأ يخطف ثمار هذه الدعوة، طبعاً على مدى سنوات عديدة، قد تقترب من 10 سنوات. مرة التقيت به وأصغيت إلى قوله وإلى أساليبه في الدعوة، والله الشيء الذي لا يصدق أن الأساليب التي ألهمها يفتقر إليها كبار الدعاة والله. ثم طلب العلم، طلب العلم، وهو الآن على مشارف التخرج من مدرسة تعلم العلم الشرعي. أنت حينما تخلص تأتيك طاقات كبيرة جدا في الأساس لا تملكها، لكن هذه الطاقات التي مكنك الله منها والتي زودك الله بها هي إكرام إلهي لإخلاصك الشديد. لذلك أول صفة من صفات المربي أن يخلص. إنك إن أخلصت، القاضي إذا أخلص يلهم الصواب، المعلم إذا أخلص يلهم الصواب، الطبيب إذا أخلص يلهم تشخيص الداء، التشخيص الصحيح ثم وصف الدواء الجيد، المحامي إذا أخلص في أخذ الحق من الظالم يلهم المرافعة التي تقنع القاضي. يعني يعتبروها قاعدة، هذه قاعدة من أجل القواعد، أنك إذا أخلصت كان الله معك، إذا أخلصت ألهمك رشدك، إذا أخلصت منحك الحكمة، إذا أخلصت أعطاك الوسائل الفعالة لتحقيق أهدافك. هذا كلام عام. إذا أخلصت في الكسب الحلال يلهمك الله الأساليب الفعالة في كسب المال الحلال. إذا أخلصت في أن تحصن نفسك من الحرام ألهمك الله أساليب كسب المال وأساليب اختيار الزوجة، فإذا أنت بعد حين قد حققت المراد الذي كنت تسعى إليه. أيها الإخوة، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. بالمناسبة أحد كبار العلماء يقول: العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، وكلاهما شرط لازم غير كاف. يعني أنت لا يمكن أن يقبل عملك إلا إذا جاء وفق السنة، كما أنه لا يقبل عملك إلا إذا كان مخلصاً. إن أخلصت ولم يكن عملك وفق السنة لا يقبل العمل، وإن جاء عملك وفق السنة ولم تكن مخلصاً لا يقبل العمل. لذلك قال تعالى في بعض أدعية القرآن الكريم: وأن أعمل صالحاً ترضاه. العمل الصالح الذي طلبه النبي الكريم مقيد بأن يرضى الله عنه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. أيها الإخوة، الإخلاص هذا بينك وبين الله، لا يطلع عليه أحد من أهل الأرض، لكن العمل إذا رافقه الإخلاص يقبل كثيره وقليله، والعمل إن لم يرافقه الإخلاص لا يقبل لا قليله ولا كثيره. درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفق في رياء. يعني كما سمعت أن إنسان صلى 40 عاماً في الصف الأول في صلاة الفجر وراء الإمام، في يوم سهى فتألم ألماً شديداً وقال: ماذا يقول الناس عني؟ انتبه، ماذا يقول الناس عني؟ معناها هذه الصلوات في المسجد ليس فيها إخلاص، الهدف أن يكسب مكانة في من حوله. ليس غريباً أن تعلموا أن علامة الإخلاص ألا يختلف عملك في السر والعلانية. عملك في خلوتك كعملك في جلوتك، إتقان عبادتك في خلوتك كإتقان عبادتك في جلوتك. من علامة الإخلاص أن العمل الذي تعمله لا يزداد بالمدح كما أنه لا ينقص بالذم. إذا كنت مخلصاً لا يزداد عملك الصالح بالمدح كما أنه لا ينقص بالذم. المدح والذم لا يؤثران في عملك، لأنك تبتغي وجه الله، ولا يختلف العمل لا في الخلوة ولا في الجلوة، هو هو من علامات الإخلاص. علامة ثالثة، العلامة الأولى عملك في السر كما في العلانية، في العلانية كما في السر، لا يختلف العمل بين السر والعلانية، بين الجلوة والخلوة، كما أن العمل لا يتأثر بالمديح ولا يتأثر بالذم، إذا أنت مخلص. الشيء الثاني، إذا كنت مخلصا حقيقة فهذا الإخلاص يتيح لك أن تقبل على الله. إقبالك على الله يعني أن الله سيتجلى عليك، لذلك المخلص كأنه قبض أجرته سعيد. أما الذي يعمل أعمالا صالحة ويقول يا أخي الناس ما عم يتأثروا، الناس ما فيهم خير، ما عم يشكروا، معنى ذلك أنك تنتظر شكرهم وتنتظر ثناءهم ومديحهم. كما قلت، حينما تكون مخلصا عملك الذي يرفع إلى الله يعود من الله ثوابه، والثواب ثاب أي رجع. ماذا يرجع من الله إذا رفع العمل إليه؟ يرجع سكينة في قلبك، هذه علامة الإخلاص. إذا عدم تأثر العمل بين السر والعلانية، عدم ازدياد العمل بالثناء وعدم نقصانه بالذم، شعور الإنسان المخلص أنه قد قبض أجرته من الله، لذلك لا ينتظر ثناء أحد ولا مديح أحد، ولا يعلق كبير أهمية على ذم الناس له، فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. الحقيقة الصفة الثانية التقوى، أي طاعة الله، إخلاص وطاعة، يعني كما يقول العلماء الربانيون: ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك، يعني أنت عند الأمر والنهي، أنت وقاف عند كتاب الله. يروى أن حواراً جرى بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. من توهم أن الطريق إلى الله طريق مفروش بالرياحين والزهور فهو خاطئ. الطريق إلى الله طريق محفوف بالمكاره، طريق القمم طريق صعبة، إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. وقد سميت طاعة الله تكليفا لأن التكليف ذو كلفة، يعني الإنسان: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. الاسترخاء وأن تعطي نفسك ما تريد وما تشتهي هو طريق النار، عمل النار سهل بسهوة، وعمل الجنة حزن بربوة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. مرة افتتح مسجد في بعض أطراف دمشق، ودعي إليه علماء دمشق، وألقوا كلمات رائعة في هذا الحفل، وتناولوا طعام، وخرجنا من هذا المسجد في الضفة الثانية من الطريق ملهى والعياذ بالله، فيه كل أنواع الموبقات، يعني مسجد في طرف وملهى في طرف. الذي أسس الملهى مات بعد أسبوع من افتتاحه، والذي أسس المسجد استقبل هؤلاء المدعوين ووجهه كله بشر. أنا خرجت من الحفل قلت سبحان الله، لو وقف هذان الرجلان يوم القيامة أمام الله عز وجل، الأول أراد إفساد الناس وحملهم على الزنا والخمر والموبقات، والثاني أراد تعريف الناس بالله من خلال هذا البيت العظيم الذي بناه لله. أيام بتلاقي قارئ قرآن توفي وقراءاته تملأ الخافقين، ومغني توفي وأغانيه تملأ الخافقين، وكلاهما ميت. فلذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. طيب إذا واحد ما له عمل ما في شيء ينقطع، هذا الذي له عمل صالح عند الموت ينقطع عمله. فما قولكم بالذي ليس له عمل إطلاقا؟ يعني سبحان الله، في بالقرآن الكريم آيات دقيقة. قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال صلى الله عليه وسلم: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، فما لي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: دائما يكون الحوار حول الأسباب، أن سبب البلاء أو المصيبة هل هي الذنوب أم الامتحان والكونك من الصالحين أو أكثر الناس بلاء. جميل. الأنبياء كيف جميل. نجمع بين الفكرتين؟
2: هو شوف، هو أول شيء يجب مثل ما تفضلت، هو المهم أن نعرف أن وش سبب المصيبة، هو أحد اثنين لا ثالث لهم. فإما أن يكون نزلت هذه المصيبة على فلان لذنب فعله فتكفر به من خطاياه، أو يكون إنسانا صالحا فتكون رفعة لدرجاته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اختلج عرق ولا عين، اختلج بمعنى ما اضطرب عرق في الإنسان يعني مرض، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله أكثر. وقبل ذلك في القرآن الكريم الله عز وجل يقول وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كان كلنا هلكنا لكن الله رحيم. فإذا قد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون رفعة للدرجات للإنسان. طيب قد يقول قائل، طيب متى أعلم وكيف أعرف أن هذا اللي نزل بي، هل أنا يعني كنت مذنبا فالله عز وجل أراد يكفر بذلك ذنبي، أو أن هذه إن شاء الله دلالة حب من الله، لأن الله إذا أحب عبدا ابتله. كيف أنا أستطيع شوف أن يعطيك جواب أقول 1 2 3 هذه معناها كذا، 1 2 3 معناها كذا، هذا لا يمكن، لا أنا ولا غيري. هذا لن يكون إلى يوم القيامة إذا كشف ما في الكتاب. لكن في مؤشرات، فأنا أقول لو أن الإنسان ممكن يعطي مؤشر عام، إذا أنا والله ماشي في طريق غلط اختصار في الجملة، أوضاعي سيئة، تقصير في صلواتي، اطلاق لنفسي في الشهوات المحرمة، المهم ماشي غلط، فنزل ببلاء، فهذا مش نقول نصنف على أنه إيش؟
1: من الذنوب.
2: الذنوب، فهذه ذنوب، عقوبة أو تكفير طبعا، هذه أو هذه. إذا كان الإنسان في الجملة أتكلم ماشي في الطريق الصحيح، ما أقول سالم من الذنوب، ما في حد يسلم، لكن في الجملة هو يعرف من نفسه أنه قائم بالفرائض وواجبات الله، بعيد عن الفواحش والمنكرات والكبائر، وهذا لا يمنع أنه يكون عنده ذنوب، لكنه في الأصل ماشي صحيح، فجاءه مثل هذا، فهذه علامة إيش؟ حب. لكن هل أستطيع أجزم أقول هذا معناها أن هذا عوقب، وهذا معناها أنها رفع الدرجات؟ لا ما أستطيع ولا يجوز، لأن هذا يعني ضرب بالغيب، هذه علم عند الله عز وجل. لكن زي ما قلت لك في مؤشرات تعطي على حسب حال الإنسان.
1: هل يصل مرحلة مؤمن أن يتمنى البلاء كونه شكل من أشكال التكفير الذنوب أو رفع الدرجات؟
2: أحسنت. لا هذا بالعكس، هذا شيء مذموم. وش السبب؟ السبب لأن البلاء إذا نزل فقد يطيش عقل الإنسان ولا يحتمل. وكم من إنسان كان يضرب به المثل في الحديث عن الابتلاء، فلما نزل به هو البلاء تغير كل شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا الذي ذكرته، فقال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، ولقاء العدو هو نوع من البلاء ولا لا؟
1: أكيد.
2: لا تتمنوا، لأن لقاء العدو معناه وش؟ جهاد صح، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد باب الجنة، والجهاد فيه وفيه وفيه أشياء كثيرة. قل لا تتمنى لقاءه. طيب وبعدين؟ قال وإذا لقيتموه فاثبتوا، يعني أنت لا تتمنى البلاء، لكن إذا نزل بك البلاء أري الله من نفسك خير. لهذا الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو كان يلقب بلقب، كان يلقب بعابد الحرمين، لما قرأ هذه الآية في سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، امتحنكم، بكى الفضيل وقال يخاطب ربه، قال تبلو أخبارنا إذا تفضحنا وتهتك أستارنا. هذا يقولها رجل بهذه المنزلة، كيف غيره يعني؟ فلذلك انتبه انتبه، ترى من نفسك يعني منك والله عندك قدرة وعندك، ثم تتمنى، لا لا ابتعد قدر المستطاع. لكن هذا الابتعاد لا يعني أنه لن يدركك، سيدركك بلاء، مثل ما قلنا في أول حلقة، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا ما يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ليش طيب؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ترى كلنا يدعي أني أنا مطوع، طيب وبعدين؟ مطوع كلام شكل ديكور بس؟ لا، الالتزام الحقيقي وشه؟ الالتزام الحقيقي يتبين في وقت الشدائد، وش الشدائد هذه؟ لا تفهم فقط الشدائد هي الضراء، السراء أيضا، بل هي أشد كما قلنا قبل قليل. لذلك شوف القرآن الكريم قال الله عز وجل عن بني إسرائيل، قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقدم الحسنات على السيئات. ما المقصود بالحسنات؟ يعني السراء، سماها بلوى، ثم قال بعد ذلك إيش سيئات. لأن ترى شوف في الغالب أن الإنسان إذا نزل بها البلاء اللي هو الشدة ينكسر ويضعف عند ربويه كذا ويتقرب، ولا لا؟
1: أكيد.
2: لكن إذا صار عنده نعيم ينسى. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ قال أن رآه استغنى، يعني هو قبل إذا جاه بلية انكسر، لكن إذا صار، شوف أعطيك مثال على هذا، عضد الدولة، حاكم من حكام الدولة الفاطمية، ذكر الذهبي عن في السير أنه كان جبارا غشوما ظلوما، كان في قوته وأبهته وسلطانه، حتى أنه العياذ بالله شوف الطغيان يصل بالإنسان لما كل شيء بين يديك كل حاله، وش يقول؟ يقول عن نفسه، يقول ليس شرب الراح، الراح والخمر، يقول أحسن وقت لشرب الراح وشو؟ اسمع شوف الطغيان، ليس شرب الراح إلا في المطر. طيب المطر وقت رحمة، وقت نزول من الله، تحدي، طغيان الإنسان. يقول ليس شرب الراح إلا في المطر وغناء من جوار في السحر، سحر وقت نزول الإله جل وعلا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر شوف الطغيان وش يقول، ليس شرب الراح إلا في المطر وغناء من جوار في السحر، ساقيات الكأس من مطلعها، ساقيات الكأس يقصد نفسه، ليس شرب الراح إلا في المطر وغناء من جوار في السحر، ساقيات الكأس من مطلعها، ساقيات الكأس من فاق البشر، عضد الدولة باني ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. ملك الأملاك غلاب القدر، ايش اللي حصل؟ قال الذهبي رحمه الله فنزل به الموت فجأة، فعجم لسانه، ما عاد صار يتكلم إلا بكلمة واحدة، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. فإذا الإنسان إذا أعطي من الدنيا، هذه ترى علامة خطيرة، ما نجزم، قد يعطيها الله إنسان ويكون باب خير له، يدخل بها الجنة، صدق وكذا، لكن هذا ترى قليل. ولهذا اسمع ايش قال الله، قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، يعني إيش؟ يعطيه حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بحلم الله،
1: يعني كلام صراحة كبير يعني دكتور، وصراحة يعني اللي يصير الإنسان يعني يصل مرحلة، هل يعني لو فكرنا بطريقة معاكسة، هل الإنسان بهذا الكلام لا يتمنى النعيم ومثل ما قلنا الأمور المميزات، أن الإنسان أنه يخاف أن هذه كلها مثل ما ذكرت أن هذه الحسنات نقصد فيها أو المميزات هذه كلها راح تكون بالنسبة له يعني عبء كبير، مثل ما ذكرت حتى في قصة أحسن. الإمام أحمد يعني
2: صحيح. شوف سؤال الله فيه على حاجتين، إما أن تسأل الله الآخرة أو تسأل الله الدنيا. سؤال الله الآخرة خير كله صح، طبعا الآخرة هو شيء يدخل فيها غير قضية الفوز بالجنة والنجاة من النار، ما يكون في الدنيا الشيء الإيمان الصلاح اهدني وفقني اغفر لي دعواتك يعني، ها هذه ما فيها استثناء لأنها كلها خير. طيب سؤال الله الدنيا صح ولا غلط؟ إيش رأيك؟
1: هذا السؤال إحنا قاعد نسأله،
2: هذا مستحيل نقول غلط،
1: يعني مستحيل. كل إنسان يتمنى أن يعيش عيشة هنيئة
2: أيوة، ولذلك قال العلماء إذا سألت الله الدنيا فقيد،
1: كيف؟
2: اجعلها قيد، يعني مثل الوظيفة الفلانية، أنا متشوق إلى هذه الوظيفة، أبغى الوظيفة ذي، أبغى السيارة هذه، في قلبي أنها أشتريها، ما عندي فلوس لكن لعلها يا رب ترزقني فلوس عشان أشتري السيارة هذه، يا رب نفسي في السيارة هذه، أنت الرزاق يا كريم يسر لي أشتري السيارة هذه. هذا غلط؟ مو غلط طبعا، بس ليس لا ينبغي أن يكون الدعاء بهذا الشكل. طيب يعني ما أسأل الله؟ لا أسأل ربك، الله يبغى، يقول بعض السلف يقول والله إني لا أسأل الله حتى الملح في الطعام، اي الله يبغاك تسأل، بالعكس الله يغضب عليك اذا ما سألته اصلا، الله في الحديث الصحيح الله يغضب على من لم يسأل، فهو يحب انك تسأله، بس قيدها بقيد. وشلون؟ يا رب تيسر لي هالسيارة ان كان فيها خير لي، يا رب هذه الوظيفة تيسر ان كنت تعلم ان فيها خير لي، لأنه قد تأخذها هالسيارة هذه ويسر الله لك تشتريها وتكون سبب حتفك. صح؟ شاري سيارة جديدة وعلى مستوى خلاص أنا واثق أن كفراتها حلوة ومرها طيبة ووسائل الأمان جيدة، فتكون سبب لسرعتي وتهوري فتكون سبب لهلاكي. صح ولا لا؟ أو عين تصيب الإنسان أو غير ذلك.
1: هذا هلاكي في الدنيا، وبعض مثل ما ذكرت هذه الأمور تكون هلاكة في الآخرة أصلا.
2: اي عاد هذا اشد. اي هذا شيء احسنت، هذا انها قد تقود المعصيه. احسنت، هذه لفته جميله. وهي قضيه انه غير انها بس يعني مصيبه دنيويه تصيبك، مصيبه اخرى مثل ما قلنا قبل شوي في موضوع السراء، انه احيانا صار عندك مال. طيب المال حلال، والله ما قال ليش تحبون المال. الله هو اللي غرزها فينا، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. مو بعيب، مو بعيب، لان اصلا كلمه زين مبني المجهول معناه وشو يعني. مو بيدي، مو انا اللي اخترت. ما في واحد عند الوفاة وهو نازل من بطن أمه تجي خيارات متعدد، ها اختر الجواب الصحيح. تبغى تكون غني، تبغى تكون عندك كذا شكلك كذا، ما هذه ما هو على كيفك، تأتي من الله. فالله هو اللي زين لنا هذه الأشياء وقال وتحبون المال حبا جما. هل عاب علينا؟ قال لا تحبون، ما قاله. لكن إذا كان المال يقود للحرام هنا مصيبة. ولهذا الاستثناء مطلوب في إيش؟ في دعوات الدنيا تستثني، بس تقول إن كان في خير استرح. بس ما في واحد يقول اللهم إن كان في دخول الجنة خير فدخلني الجنة. يصح؟
1: أكيد.
2: ولا واحد يقول اللهم نسألك الإيمان إن كان في الإيمان خير لي، ما تصلح هذه لأنه خير.
1: أظن مرة مر علي ولكن ما أتذكر إذا كان هذا حديث نبوي أو عن أهل، يعني عن حال الناس يوم القيامة، أن عندما يشوفون أو ينظرون إلى أصحاب البلاء كيف صبروا وكيف رزقوا كان يتمنى أن يعود إلى الدنيا.
2: صحيح.
1: ويبتلى.
2: نعم، بل أشد من كلمة يبتلى. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء يوم القيامة، يعني من الأجور، لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضوا بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة عشان ينال المنزل التي لأولئك. ولهذا لعل هذا يقودنا الحديث لما سألتني قبل قليل عن وسائل تخفيف المصيبة، كيف يمكن نخفف منها. يعني شوف أعظم ما يوصى به في هذا الباب التصبر، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتصبر مطلب، ومن يتصبر يصبره الله. طيب كيف أصبر؟ فهمت التصبر؟ طيب كيف أعطني شيء يساعدني على الصبر؟ لأن الصبر ما هو هي وصفة طبية تروح تأخذها من الصيدلية بالله أعطني الدواء هذا وشو هذا عن الصبر، هذا للصبر وهذا للحلم وهذا ما فيه. فهو بتصبر يحتاج إلى أشياء تساعد. طيب ما الذي يعينني على الصبر؟ الأجور العظيمة التي ينالها الصابرون. ماذا قال الله في شأن الصابرين يا شيخ؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب.
2: إيش معنى بغير حساب؟ يعني شيك مفتوح. شوف يا شيخ، لما يقول لك رب العالمين بغير حساب، غير أكبر ملياردير في الدنيا الآن، لو جاء عطاك شيك كذا مفتوح قال ضع الرقم الذي تريد، هذا بالنسبة لك شيء عظيم، صح ولا لا؟ وهذا هو نفسه ذرة في هذا الكون. كيف اللي يقول لك، إذا كان اللي يقول لك هذا الكلام هو الله جل جلاله الذي خزائنه ملآ لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض، اللي يقول في الحديث المشهور في الحديث القدسي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. حاول تخيل معي يا شيخ، لما يقول تخيل أنت الجن والإنس كلهم جالسين في مكان واحد من يوم خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة، تخيل معي، قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته، مو مسألة يعني سؤال واحد، لا يعني كل شيء في بالك يا أبو مصلح، يا رب عطني مليار مليار مليار مليار دينار كويتي، لأن دينار كويتي أظنها أكثر شيء، في شيء أكثر من ما أظن عملة أكثر
1: لا ما في
2: فما أبغى بريال والدولار بالدينار. عطني يا رب 350 مليون جبل ذهب، كل مثلا ما تتخيل، كل واحد سأل الله كل ما يريد، قال فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي يعني من خزائني إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا وضعتها في جوف البحر فانظر بما ترجع. يعني لو أنك واقف على طرف البحر وخدت لك إبرة حطيتها كذا بشوي شوي بعد رفعتها بشوي شوي شوي، ليش ترفعها؟ ليش ترفعها؟ عشان ما يطيح الموية هذه تنزل في الذود قطرة من بحر خضم، هذه خزائن الله جل وعلا. فالإنسان يسأل الله ولا يتردد، ولما يقولك رب العالمين في الصبر يقول ترى الشيك مفتوح، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. تعرف أنه بيكون عطاء مذهل ترى. أنا أعطيك مثال عبادة من العبادات وهي عبادة الصوم. دائما نسمع خاصة إذا جاء رمضان بلغنا الله وإياكم حديث مشهور، الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله إلا الصوم. ليش؟ إيش فيه الصوم أقل؟ لا، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيش؟ يعني مو بالحسنة بعشر أمثالها. أجل حسنة بكم؟ 700 لا أكثر، كم؟ بلا حدود. طب قال العلماء ليش بالذات الصوم؟ ليش الصوم بالذات اللي الباب فيه مفتوح للحسنات؟ قالوا لأنه شهر الصبر، ولهذا ثبت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شهر رمضان شهر الصبر. كيف تصبر؟ تصبر عن أمور أنت هذا الآن حلال لي، في رمضان حرام، قطرة ماء حرام، طيب أنا يا رب ضميان أبغى أشرب حرام، طعامك حرام، زوجتك حرام، وحلال في عادة ذاك الوقت، فتترك ذلك كله لي؟ لهذا قال في الحديث نفسه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. معناها إيش؟ فيه صبر. فأنت لما شخت تحتسب الأجور، ولعله يأتينا إن شاء الله حديث مفصل عن بعض الأمراض أو بعض المصائب اللي يعني لما الواحد بس يستحضر نصوص السنة فيها والله يذهل يا شيخ كل هذه من هذا. فيعني إن شاء الله يأتي لها حديث. فإذا الصبر يحدث بيش؟ باحتساب الأجور وتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم، ثم إن الله يحب الصابرين، وإذا حبك الله نم قرير العين.
1: يعني في وإحنا نسمع هذا الكلام في الغالب يعني يكون مر علينا حتى في خطب الجمعة، يعني الكلام هذا يعني في كثير من الأحيان، وكذلك الإنسان الذي يمر على القرآن مثل ما ذكرت شيخنا ودكتورنا الآيات اللي ذكرتها جزء كبير من الناس حافظها ومر عليها ويعرفها، ولكن سبحان الله في مجرد أن يقع أو يصاب بهذه المصيبة يعني ما تخطر في باله، سبحان الله يبدأ يحزن، يمكن يصل من المرحلة من الانتكاسة أو التراجع. كيف نحول هذا الكلام اللي احنا يمكن تربينا عليه إلى واقع عملي؟
2: جميل، سؤال جدا في الصميم. صحيح هذا الكلام حصل ورأيناه، والله رأينا أناس كان مثل ما قلت قبل شوي يتحدثون بالكلام هذا، لما جاء البلاء راح كل شيء. شوف يا شيخ، هي توفيق من الله، الله يوفق من يشاء ويثبت من يشاء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن عذاب القبر وعائشة هي تروي الحديث وذكر ما فيه من أهوال، خافت عائشة قالت يا رسول الله ماذا أصنع وأنا المرأة الضعيفة؟ والله يا شيخ أنا أقول بدل عائشة أقول والله لا مرأة ضعيفة ولا رجل ضعيف، كلنا من يتحمل مثل هذه الأشياء؟ قالت ماذا أصنع وأنا المرأة الضعيفة؟ فوش قال لها؟ جابها وجاوبها، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هو تثبيت من الله، إذا ما دام هذا الثبات في وقت الشدائد هو من الله عز وجل، إذا ما المطلوب؟ مطلوب أن ندعو الله في السراء كثيرا أن يثبتنا إذا نزل بنا البلاء، هذه مهمة يا شيخ. ولذلك موسى يونس عليه السلام لما كان في جوف البحر، تعرف الظلمات ذكرها الله، ظلمات ظلمت بطن الحوت وظلمت البحر الخضم وظلمة الليل، ولما ابتلعه الحوت ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله آية هذه يقشعرها الجسد يا شيخ. أسألك يا أبو مصلح الآن، شوف تأمل معي، شوف القرآن عجيب هنا الآن، قال يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك، هذا ثناء على الله كله صح، وبعدين إني كنت من الظالمين، طيب بعدين ايش تبغى؟ ما ذكر الله ايش بغى. هل قال فأنقذني؟ قال اطلعني يا رب؟ أبدا والله ما قالها، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاءت الآية اللي بعدها فاستجبنا له. كيف استجبنا له؟ طيب هو ما طلب، نعم هو أظهر فقره لربه والله يعلم ما في القلب. ولهذا لو دعوت الله يا شيخ ساعتين ثلاث ساعات كلها ثناء على الله ولم تذكر ولا شيء طلب يكفي هذا. وذلك يقول أمي بن أبي الصلت يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، يعني عطاؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي باستثني على الله بس، وربك يعلم ما في قلبك. فأنت الآن يونس عليه السلام قال الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقولون لما دعاها اخترقت هذه الدعوات خرجت من جوف الحوت، كان يتخيل في هالليل الدامس المظلم، واخترقت كل هذه الأمواج بسرعة فوق الخيال، ثم اخترقت سبع السماوات اللي بيننا وبينها مسافة مهولة 500 سنة كل واحدة، كلها وصلت إلى الله جل جلاله. فأرسل الله فرجه مباشرة فأمر الحوت فقذف ما في قلبه. يقولون الملائكة لما سمعت هذا الصوت، هي ما تدري من وين، فقالوا صوت يا رب صوت معروف، يعني الصوت هذا ما هو غريب علينا، الصوت هذا دائما نسمعه. فقال الله، ما تعرف ملائكة حدود معرفتهم حدودة، فقال الله أخبرهم، قال هذا صوت عبد يونس في جوف البحر. طيب سؤال، كيف عرفت الملائكة صوته؟
1: أنا كان مصلح. كان يكثر من هذا.
2: أيوة كانوا يعرفون هذا دائما، كثير من الناس ترى ما يعرف الله إلا وقت الشدة ترى. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، هذا في وقت الشدة نرجع الرب، أول ما تروح الشدة خلاص ينسى ربه، عرفت كيف؟ لكن أهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا منهم لا تفتر ألسنتهم عن ذكر ربهم. فلهذا إذا ما الذي يساعدك؟ يساعدك أن تدعو الله في أيام السراء أن يثبتك عند البلاء. طبعا هذا مو معناه أنك مثل ما قلت أنت قبل أن تطلب الله البلاء، لا، لكن إن قدرت يا رب فثبتني، وإن صرفته عني فذاك فضلك تؤتيه من تشاء.
1: وكيف نستطيع أن نجمع بين قضية البذل بالأسباب وقضية أن هذا قضاء الله وقدره؟ يعني في بعض الأحيان تلقى شخص كأنه بمجرد أن تصل مصيبة يقول والله هذا قضاء الله، الله يريد أن يختبرني، يريد أن يمتحني، أنا أصبر. يعني هل يسعى إلى على الأقل مراجعة ماذا فعل، ما هي الأسباب اللي أدت إلى هذه المصيبة؟
2: جميل. طيب أنا بتقمص شخصية أبو مصلح الآن وبأسألك أنت الآن، أنت تقول الأسباب، الأسباب هذه هي من قضاء الله ولا لا؟
1: أكيد.
2: إذن كلها من قضاء الله، إذن اللي يحصل من البلاء هو من قضاء الله، والسبب الذي تفعله هو من قضاء الله، والله أمرك بهم بأن تفعل السبب وأمرك بالثبات والرضا في وقت الشدة، فكلها من الله. فإذا ما نقول كيف نجمع بينهما، لأنك أصلا ما في بتعارض عشان يصير جمع، الله أمرك ثم لينظر. طبعا لينظر هذا مو معناه أنه لا يعلم، لا، العلماء يفرقون بين نوعين من علم الله، يقول علم تقديري وعلم ظهور. العلم التقديري هو هذا اللي الآن مثل جلستي معك هذه، لا أنا ولا أنت قبل أسبوع أظن كنا نظن أن بنجلس هالجلسة ونلتقي أول مرة نلتقي، ما علمنا إلا بعد ما اتفقنا. طيب الله يعلم بهذا، متى يعلم؟
1: منذ بداية
2: بداية الخليقة.
1: نعم.
2: طيب يعني خلنا نقول في افتراض كذا الخليقة قبل 1,000,000,000 سنة، إذا قلت منذ بداية الخليقة فمعناها أن قبل بداية الخليقة لا يعلم، صح؟ قلت لا، قبل الخليقة بمليار مليار مليار سنة، قلت لك وسنة، معناها لا يعلم. ولذلك ما نقول هذا، إيش نقول؟ نقول كما يقول العلماء، علم الله علم قديم أزلي ليس له ابتداء، ما له ابتداء، لأن كذا حددت بوقت معناها كان قبل ذلك جهل، والله منزه عن الجهل. هذا العلم التقديري. وفيه علم ظهور، وهو لما يحصل الشيء هذا، لما يحصل الشيء هذا. فالله سبحانه وتعالى ليش يبتلينا؟ يبتلينا مو ليعلم لأنه لم يعلم، لا هو يعلم، لكن ليتكون حجة لنا أو علينا. فإذا ابتلاك بهذا البلاء فثبت أعطاك الأجور، مع أنه ترى هذا من كرمه يا شيخ، اللي ثبتك هو الله أصلا. يعني أنت الآن قاعد تطلب أجر الله بنعيم الله. يعني أنت الآن مثل الصلاة، مثل على سبيل المثال، ليش تصلي؟ قلت أبغى الأجر. فلما تفعل الصلاة وتؤديها ما تمتن على الله، تقول يا رب صليت أعطني، ترى اللي أعطاك قدمين تذهب بها للمسجد هو الله، قبل كذا اللي قذف في قلبك الإيمان والإسلام هو الله، ولولا فضل الله ما زكى ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وزين في قلوبكم الإيمان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلكم الراشدين، هذه فضلا من الله ونعمة. فالله هو صاحب الفضل أولا وآخرا. فإذا نحن نسأل الله عز وجل في وقت الشدة مثل ما قلنا أنه يثبتنا، وفي أوقات الرخاء نفعل الأسباب، افعل الأسباب الشرعية، لكن لا تعتمد على السبب. ربطت حزام الأمان، لا خلاص واثق، لا ما واثق، يجيك واحد ما فكر في حزامك ولا غيره، أنت ماشي بسرعة نظامية ومضبط أمورك وتم كل شيء، يجيك مخمور ما تدري إلا صدمك، صح ولا لا؟ فأنت ما هناك ما تلوم نفسك، ليه ما تلوم نفسك؟ لأنك فعلت السبب. لكن ما تقول يا رب طيب أنا فعلت الأسباب كيف يصير لي هذا؟ سبحان الله، تقول رب العالمين شيء هذا؟ الله قدر هذا وخلاص انتهى.
1: ويعني عند الحديث عن موضوع الصبر، هل هذا معناته أن الإنسان الذي يصبر لا يمكن أن يحزن، لا يمكن أن يصيب أي يعني نقول يعني ضيق يبكي أي
2: بالنهاية
1: يعني. إيه يعني بالنهاية إحنا بشر يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني.
2: نعم وأحسنت، ولذلك الله خلقنا وهو أعلم بحالنا. وتعال خلنا نشوف محمد عليه الصلاة والسلام سيد الصابرين صح، ابتلاء الذي أصابه تراه أصيب ابتلي ابتلاءات ما ابتلي بها أحد أبدا، ولن أذكر في هذا لأن أظن كل الجميع يعرف الابتلاءات التي مرت به، لكن هل حزن صلى الله عليه وسلم ولا ما، ولا كان دائم يضحك؟
1: حزن
2: حزن، بكى ولا ما بكى؟
1: بكى
2: بكى. طيب ولذلك أحد الصحابة استغرب لما زينب ابنته رضي الله عنها احتضر لها صبي جاء الموت، صبي صغير، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلينا، فجاء الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن زينب تدعوك لابنها كذا وكذا، فقال خلاص يعني الموضوع منتهي يعني، قال أمرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. فرجع الرسول إلى زينب وأخبرها، فأقسمت رضي الله عنها على أبيها أن يأتي. وهذا والله تتعجب يا أخي، تقسم على رسول الله، ايش يدل عليه هذا؟ يدل على مكانتها عند الرسول، ويدل على لين جانب محمد عليه الصلاة والسلام، أن ابنته تقسم عليه، تقول له لو واحد منا حيقول بعد أنت بعد تقسمين علي، أنت بنتي تقولي لي غصب يعني أجي، لكن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقسمت قال ترجع وقل له إن زينب تقسم عليك إلا أن تأتي. فلما جاء قام الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة إلى وين؟ إلى بيت زينب. يقولون فقول الراوي فلما جاء إلى بيتها رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، شنة هي القربة القديمة، بدأت تطلع روحها، بدأت تسمع الصوت طق طق طق طق كذا تطلع روحها، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد وضع ولده لأنه حفيدة بين أو سبطة بين يديه، فلما رآه دمعت عينه نزلت الدموع. سعد بن عبادة أظن سعد وعبد الرحمن عوف تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا رسول الله، يعني كأنه يقول كيف تبكي يا رسول الله وأنت اللي تأمرنا بالصبر، صح ولا لا؟ وهذا هو نفس السؤال
1: صحيح،
2: ما هذا يا رسول الله؟ اسمع الجواب العجيب، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني انقلبت الآية يا شيخ، مو بنا يجوز أنك تبكي، شوف رحمة الله وكرمه، ما هو عيب أنك تبكي، لا، أصبح البكاء تؤجر عليه، أصبح الحزن نفسه أنت مأجور عليه. عجيب هذا يا شيخ، الحزن نفسه تؤجر عليه، أي بس مو بتروح تبحث عنه مثل ما قلنا من قبل، لكن حصل يصير يا أبو مصلح يوم من الأيام أنا قايم الصباح والله ما عندي مشكلة ولا في شيء صار لي، بس خاطر من تك اليوم صح؟
1: صحيح.
2: أخذ اليوم ماش إيش فيك؟ والله ما أدري، والله ما أدري، بس يا أخي أحس إني زهقان، تصيرنا كلنا صح؟ تؤجر عليها إذا احتسبتها. لذلك لما نزلت آية، وهذا حديث المسند، آية كانت بالنسبة للمسلمين أول ما نزلت كارثة، قال الله عز وجل أقصد كارثة مش من نزولها تعالى الله عن ذلك، أقصد أن فهمهم لها هو الكارثة، ولو طبعا فهم خاطئ، وهي قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به. جاء أبو بكر سيد الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا فهم، جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكل شيء عملناه جزينا به؟ طبعا هو فهم إيش؟ أنه أي غلط تعاقب، هذه معناها من يعمل سوء يجزى به، بنعاقب يعاقبنا رب العالمين، من بيطيق عذاب الله؟ كلنا نخطئ. قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكل ما عملنا سوءا جزينا به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ النصب والتعب. قال ألست تنصب؟ قال بلى. قال ألست تتعب؟ أليس تصيبك اللأواء الحزن؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. يعني شفت ضيقة الصدر ذي اللي جاءتك وحسيت أنها ما لها، ما أدري سببها، والله لما تتذكر مثل هذا الحديث تقول يا الحمد لله هذه تكفر عني الذنب، مع أنه ترى أنه عندنا ذنوب، بس أنه ذنوبنا أحيانا من كثرتها ما عاد ندري وين فيه، ضعنا في الطوشة مثل ما يقولون، ما ندري بكثرتها. في عهد بن سيرين، هذا من العباد من التابعين، يقول عن نفسه، شوف وشوف سبحان الله السلف ومقاييس البلاء عندهم والله تختلف عنا كثير، يقول إني لا أعلم الذنب الذي منعت به قيام الليل أربعة أشهر. يعتبرها مصيبة يا شيخ، يقول أربعة أشهر ما أقدر تقوم الليل، ما هو بالفرائض قيام الليل، أنك ما تقوم الليل يعتبرها مصيبة. يقول عارف أني أنا عارف الذنب، وش اللي سويت، وش الذنب يا ابن سيرين؟ قال ذاك أني قلت مرة لرجل يا مفلس، زعلت أنا وياه، أخطيت عليه بكلمة، وش قلت له؟ قلت أنت مفلس. هذه يشوف ابن سيرين أن أن أن ذنب عاقبه الله بسببه إيش؟ قيام الليل أربعة أشهر. يقول أبو سليمان الدراني يروي القصة هذه ويعلق عليها، يقول قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتى. فهذا أبو سليمان من العباد، يقولون كان معلق في غرفته صوت ويقوم الليل يصلي، فإذا فتر أخذ الصوت جلس يضرب نفسه ويقول، يخاطب نفسه يقول أنت أحق بالضرب من دابتي، قومي، أيظن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعرفوا أنهم خلفوا وراءهم رجالا.
1: الله أكبر.
2: هذا أبو سليمان العجيب، يقول كان يقرأ القرآن، مرة مرات هو يقرأ يقول فعاهد الله أن يشتري أو أن يشتري حوراء بثلاثين ختمة، فلما وهو يقرأ في الختمة اللي قبل الأخيرة غلبت عينه هنا، قال فرأيت امرأة في المنام خرجت إلي من المحراب ما هي في جمالها من نساء الدنيا، فجاءت إلي وركضتني برجلها، ضربتني كذا تنبهني، قالت حبيبي كيف تنام عني وأنا أزين لك في الجنة منذ ستمائة عام، وقالت بصوت رخيم أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام، رضي الله عنه. فأحيانا الذنوب هي سبب ما نقع فيه من بلاء، لكن أخير. فإذا أنا كلما أصبت مصيبة أقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، هذه ذنوبي، هذه ذنوبي، الله يعفو عني، الله يسامحني. فتكون هذه البلايا هذه تفد على الله صفر يا شيخ، السيئات صفر. قال عليه الصلاة والسلام حتى يفد العبد على الله يوم القيامة وما عليه خطيئة واحدة. بسبب إيش؟ بسبب البلاء، بسبب البلاء ما في شيء، يفد على الله صفر من الذنوب، وكل الباقي الرصيد حسنات بس. طيب يجي يوم القيامة يا رب وخايف من ذنوبه، ما في ذنوب، طيب وين الذنوب؟ راحت يا رب، أنا فعلته انتهت، هذه بسبب المصيبة الفلانية، صبرت كفرت عنك، ضيقة الصدر هذه ذاك اليوم أنت احتسبت راحت عليك، فقدت ولدك، وهو فقد الولد، إيش رأيك نتكلم في هالنقطة هذه؟
1: تفضل.
2: لأنه هذا صراحة موضوع يعني هو شوي عاطفي لكنه صراحة ضروري، لأنه كثير من الناس تعرف يفقد ولده يكون مؤلم له، وفقد الولد هي يقول بعض العرب يقولون كل جرح يندمل إلا جرح فقد الولد، لهذا بعضهم يقول إن إن إن, إن, إن فقد الإنسان لولده حتى ولو بعد حين مثل الجمرة اللي موجودة في القلب بس غطاها شيء من السنوات هذه، غطى مثل الرماد عليها، أي أدنى نسمة هواء تكشفها من جديد. فلذلك الوالدين ما ينسون أولادهم، وهذا أمر طبيعي. وهذا ابن الرومي له قصيدة مشهورة ومعروفة في تاريخ الأدب العربي، فقد ولده محمد فكان يخاطب عينيه يقول بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، على حين رمت الخير من لمحاته وألمحت في أفعاله آية الرشد، طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي، عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له، ولو أنه أقسى من الحجر الصلد، أريحانة العينين والأنف والحشاء، ألا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي. ثم قال في آخرها يقول وإني وإن متعت بابني بعده لذاكره ما حنت النيب في نجدي، وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد. مصيبة كبيرة أن الإنسان يصاب بولده، لكن كان ما كان وحصل ما حصل ثم ماذا؟ إن جزعت لم يعد إليك ولدك ولا كسبت الأجر، لكن إن احتسبت علمت أن فقدك لولدك من أعظم نعم الله عليك. شوف الكلمة ذي قوية شوي يا أبو مصلح، صح؟ طبعا ما تتمنى مثل ما قلنا مرارا وتكرارا، لا تتمنى، لكن والذي لا إله غيره إنها لمن أعظم نعم الله، مع أنها مؤلمة وشديدة، لكن اسمع الأحاديث التي تدل على هذا. قال صلى الله عليه وسلم مرة لعدد من نساء الصحابة، قال لهم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ الحديث في صحيح مسلم: ما تعدون الرقوبة فيكم؟ الرقوب عند العرب ما معناها؟ الرقوب هي التي العقيم اللي ما يولد لها. فجاوبوا بجواب معروف: ما تعدون الرقوبة فيكم؟ قالوا: الرقوبة التي لا يولد لها. فجاء بالمفهوم العكسي في الإسلام، قال: إنما الرقوب التي لم تقدم من ولدها أحدا يسبقها إلى الجنة، اللي المسكينة مي باللي ما يجيها عيال، المسكينة اللي ما مات لها أحد. إيه كلام غريب هذا، صح ولا لا؟ هذا مستحيل يكون عند الناس. هو الناس يتعزون لمن؟ للي فقدت ولدها، صح؟ أما أنهم يتعزون وكذا للي ما فقدت ولد، هذه عجيبة، صح؟ لك شوف الإسلام، شوف العظمة. يقول عليه الصلاة والسلام حديث في النسائي بسند صحيح، صح، الشيخ الألباني يقول: بخن بخن، يعني شيء عجيب، خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت للمرء فيحتسبه.
1: سبحان الله.
2: نعم، شوف شوف فضل الله. صدق يا أبو مصلح، هذه رسالة لأخواتنا والأمهات عشان تعرفون فضل الله عليكم. السقط اللي يكون قبل الولادة، هل تعلم أن حتى هذا فيه أجر عظيم؟ اسمع هذا الحديث عند ابن ماجه، حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن السقط، يقال بالمناسبة فائدة لغوية، يقال السقط والسقط والسقط مثلثة السين، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. شوف قد ما يكون إلا ترى شهر شهرين، يمكن حتى ما حزنت عليه كثير، وتعرف الحزن غالبا يكون بعد لما يكبر وكذا، لكن حتى هذه مأجورة تثاب. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، والحديث في المسند حديث معاوية بن قرة عن أبيه، يقول: كان هناك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ابنا له، ما يأتي مجلس من المجالس ألا وليده معه، من شدة إيش تعلقه، يحب حب شديد. العجيب كيف يصف الصحابي، يقول: فكنا نعجب من حبه له، كله ترى نحب عيالنا، بس في بعض الناس الحب عنده زايد. هذا الصحابي كذا يقول، حتى إن كنا نراه، هذا الصحابي وهو يحمل ولده، فمرة يقفز على ظهره، ومرة يعبث بلحيته، ومر يعني أشغله باختصار في المجلس. الحين لو يصير لك ولدك في المجلس يسوي لك الشيء هذا، يعني عيب يا ولد، مستحلى وجهك، يعني فشلتنا عند الرجال ولا لا، ويضيق عليك، خلاص خلك هذه، يعطيك حلاوة تصير هذا ما يقدر، ما يتحمل أنه يقول لولده ولا شيء من حبه الشديد. يقول الصحابي، يقول: فكنا نعجب نراه يقفز على ظهره ويعبث بلحيته، فلا يزيده ذلك على التبسم، بس يبتسم في وجهه، طيب قدام ما ناسي، هو في عالم آخر من القلب المتعلق بهذا الابن. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطن له في هذا، جاء مرة وقال له: يا فلان، أتحب هذا؟ تحب وليدك ذا؟ شوف الرد العجيب يا شيخ، قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. أوف أوف أوف، هذا معناه إيش؟ معناه عبه مو بعادي، يا رب يحبك يا رب، بس الله يحبك زي ما حب وليدي هذا. طيب وبعدين؟ مع الأيام افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، قال: أين فلان؟ ما لي لا أرى فلانا. قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيت هلك، فهو جالس في البيت يبكي، مات وليده ذاك، ما استطاع أن يخرج للناس، بكاء بكاء بكاء بكاء. يبيهم صلى الله عليه وسلم زاره، وهو الرحيم الشفيق بهذه الأمة، زاره مع بعض الصحابة، فجاء إليه، وإذا كان يرى هذا الصحابي قد اسود وجهه من الحزن، وأحمرت عيناها وطول، كما قلت لكم قبل، لا إله من الإنسان يا أخي، فقد الولد ما هو بشيء سهل ترى. فرآه هو في غاشية الحزن، فقال له: يا فلان، شوف كيف المنظور الشرعي يتعالج مع يعالج المصيبة، يا فلان، أتحب أن تمتع بولدك سائر عمرك؟ ودك أنه يرجع لك مرة ثانية، افتراض جدلي يعني، تبغى لو رجع مرة ثانية تحب أنك تتمتع به ويرجع لك، أو أنك إن صبرت وجدته أمامك يفتح لك أبواب الجنة بابا بابا.
1: الله،
2: تبغى هذه ولا هذه؟ كان نايم واستيقظ، قال: بل أرضى واصبر يا رسول الله. الدعوة بسيطة، 40 20 50 سنة وبعدين بدخل الجنة بسبب نية هذا بدخل الجنة. لا والله ما أبغى يرجع أصلا، يمكن يرجع سبب لكم مشاكل. يفتح لك أبواب الجنة، ركز، مو باب، أبواب الجنة الثمانية يفتح لك، يقول لك تعال ادخل، ادخل يا أبي لصبرك. فقال له بل أرضى وأصبر يا رسول الله. واحد من الصحابة رضي الله عنه وارضه وش قال؟ استغل الفرصة قال يا رسول الله أهذا له وحده الفضل ذا له بالحالة أو لنا كلنا؟ قال بل لكم كلكم.
1: شو المقصود بكله؟
2: يعني كل من ابتلي من هذه الأمة بمثل هذه المصيبة فصبر واحتسب فإن الله عز وجل يجعل هذا الولد الذي فقده، يقول الولد طبعا ذكر الأنثى، يكون أمامه يفتح له أبواب الجنة. إيش أخي تبغى أكثر من كذا؟ إيش تبغى أكثر من كذا؟ بعدين شيء ثاني، شوف هذه إذا ينبغي لك أن تعرف فضل الله عليك. إحنا مشكلتنا يا شيخ إذا نزلت فينا مصائب ما نتلمس إلا الوجه اللي نظن أنه سلبي طبعا، والحقيقة أن في طياتها شيء عظيم. أذكر عندنا زميلنا في الجامعة ماتت بنته، كان متعلق بها أشد التعلق، صغيرة توفيت الله يتقبلها، فحزن حزن شديد وتألم وكذا. المهم زرته، جيت في المكتب جلست أنا وياه، جلست أتكلم عنه، خاصة أنا لي تجربة يعني، توفي لي ابن الله يتقبلها الله سنوات غريق، ولي قصيدة ترى موجودة ممكن عن الولد، وفيها فيها عبرة حقيقة، فلعل فيها تذكير أيضا لكل من فقد ولده. الشاهد أن هذا الزميل كان أشوف أذكر عيونه حمر، مع أنه من أيام توفيت يعني ابنته، لكن حزين وصار منطوي على نفسه وكذا. فجيت قلت له شوف يا بقول لك حاجة، أنا شوف أول شيء أمر الله انتهى الموضوع، والله لو اجتمع أهل الأرض كلهم رجعوا ما يرجع، انتهى. لكن بسألك سؤال، خلينا الآن نتلمس في طيات الكربة وهالشدة شيء من النعم، بس واحدة سؤال واحد بس، الآن أنت كيف تجد قلبك في الصلاة، زي أول ولا مختلف؟ قال لا والله مختلف. كيف؟ قال يا أخي والله صراحة بديت أحس أني قريب من الله أكثر، إذا دعوت أحس أني أبكي، أحس قلبي رق. قلت ومحافظ على الصلاة؟ قال والله الآن ما تفوتني الصلاة في المسجد من بعد بنتي. ليه؟ وحسيت الدنيا ما تستاهل، حسيت. قلت شفت كيف الله قاعد يسوقك للجنة وانت ما تدري؟ يمكن لو ما حصل هذا الشيء كان على تقصير وعلى كذا، لكن الله جاب لك الشيء هذا غير الأجور اللي تجدها إن شاء الله قدامك. شوف الدنيا الآن قبل تجد للدعاء لذة ما كانت موجودة أول، تحس الآيات لما تنزل عليك تتأثر. ليه؟ لأن القلب يعني مكلوم، القلب جريح فهو رقيق الآن، أي شيء يؤثر فيه. لذلك القلب القاسي المتجبر هو اللي ما يستمتع بالآيات ولا يتغير، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذول لكن القلب الرقيق، قلب المؤمن مثل ما جاء في الحديث مثل قلب العصفور الطائر. شفت العصفور الآن لما يجي يلتقط له شيء من الأرض كيف يلتقطه؟ يقول كذا ولا لا؟ يلتقط الحبة ويلتفت. ليش يلتفت؟ ايش توقع أبو معصر؟ شو السبب؟
1: ما أدري،
2: لكثرة أعدائه، ممكن يهجم عليه شيء، يقول كذا كذا، خوف، هذا الخوف ترى، هو يأكل ويلتفت مباشرة. ترى قلب المؤمن هكذا، يخاف، يخاف من النار، يخاف من عذاب الله، يرجو رحمة الله، تلقى قلبه مضطرب. إذا جاء يوم القيامة اطمأن الطمأنينة الكاملة، اطمأن، لأن الله عز وجل أدخله الجنة ورضي عنه وجعل حقيقة. يقول نجحت في الاختبار، هذه الشهادة، ها أم اقرأوا كتابية. شوف كيف تطلع يوم القيامة مصلح، إن شاء الله نذكرني وذكرك، نعم، وانت رافع شهادتك فوق تطوف بين الناس، ها أم، يعني انظروا اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا جزاء. الثاني وش يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابية، يا ويلتا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لم أوت كتابية، هلك عني سلطانية. هي إذن الدنيا باختصار تريك أشياء عجيبة. فأنت الآن البلاء اللي يحصل للإنسان على شدته والله إن فيه خيرا عظيما، غير الأجور اللي في الآخرة في الدنيا.
1: يعني الكلام عظيم، ولكن الخوف، كل الخوف دكتور على من إذا أصابته مصيبة يعني ذكر وقال أن لماذا أنا، أو ليش أنا في هذا، لماذا أنا اللي تحصل لي هذه المصيبة، لماذا أنا كل ما فتحت باب أو طرق

0: دون عندكم في التعليقات عنوانه مناقشة هادئة لمبتلى. اتصل بي مرة شاب في تيك توك على أحد بث مباشر وسألني سؤال، قال لي أنا الدنيا انقلبت علي، يقول فقدت زوجتي، طلقت، فقدت مالي وكانت عندي أموال، فقدت وظيفتي وكان عندي وظيفة مرموقة عالية، وكنت ذكر أشياء كثيرة، يقول سبحان الله كل هذه انقلبت علي. يقول مع أني هذا الشيء هذا، مع أني والله يا شيخ ما أزكي نفسي، لكني ما أعرف إنسان والله إن لي صدقات ما يعلم بها إلا الله، في الليل أذهب إلى فقراء وبيوت مساكين وكذا وكذا وكذا، مثل عبارة كنت قلتها. يقول صارت متسكر في وجهي، كل ما فتحت باب متسكر في وجهي، وش فيني أنا وش كذا. فعد ناقشت نقاش طويل في هالموضوع، لكن في حواه قلت له عبارة حتى وتعجب منها، قلت له شوف سؤال، لو فرض افتراض جذري الآن جاءك جبريل من السماء وقال لك يا محمد، اسمه محمد هو، قلت قال لك يا محمد أنا جبريل أرسلني الله إليك في هذه الساعة لأخبرك بخبر، ما هو؟ أن الله يحبك. تخيل هذا، تخيل بس أن جايب جبريل يقول ترى روح قل لفلان ترى أنا أحبه، إيش بيصير شعورك يا محمد؟ أقول له ضحك، ذكر والله يا شيخ أنت الحين قلت، أنا الحين ابتسمت، قلت يا شيخ ممكن تتمنى أنك تموت في ذيك اللحظة عشان تلقى حبيبك، الله يحبك. قال والله هذا شيء عظيم. قلت أجل ترى هذا اللي حاصل للشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حب عبدا ابتلاه. انظرها من هذا المنظر الجميل، تخف عليك. فهل يقول لك هذا، يقول ليش أنا بالذات يا أخي؟ يعطيك الله الخير تقول ليش؟ احنا متفقين أننا زي ما قلنا من أول وأكثر مرة نقول لا تتمنى البلاء، مفهوم، لكن نزل بك خير، لا تحسبوه شر لك، بل هو تأكيد، بل هو خير لكم. فأنا أقول لك نعم لا تتمنى، لكن إذا نزل والله إن الله أراد بك خيرا، فهو إما تكفير لسيئات أو رفع لدرجات، وإذا رفع درجات معناه أنه يحبك، وإذا أحبك نم قرير العين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا شيخ كل هذا الخير إذا حبك رب العالمين، والبلاء سبب من أسباب حب الله لك، لكن أثبت أثبت. والخوف الزايد غلط، يعني ذكرت أنه قد يقول بعضهم خاف أن البلاء إذا جاء يعني يجعلني لا تظن بربك إلا خير، فما ظنكم برب العالمين؟ الله يعني لن يخذل عبده في وقت الشدائد، بس أنت خليك مع الله في السراء وبشر بالخير، والله لا يتركك الله، والله الذي لا إله غيره، أقولها وأنا أجزم بهذا ولا أستثني، والله ما يتركك الله إذا كنت مع الله. أهم شيء خليك في السراء مع ربك، لا تكون ممن طغى وتجبر بعيد، وإذا جاء وقت الشدة بدأ التضرع وبدأ التذلل لله عز وجل.
1: وعند الحديث عن فقد الأبناء، يعني وأنا قاعد يعني أتذكر أو يعني راجع قصص الأنبياء، يعني سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقده، وإن كان هذا الفقد مؤقت، يعني اللي هو فقد ابنه يوسف عليه السلام،
0: بل أزيد عليك مو فقد ابنه، فقد ثلاثة، ابنه يوسف وابنه بنيامين والكبير. ولذلك شوف وش قال، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بهم هذه تدل على أكثر من اثنين، الثلاثة كلهم، ثلاثة فقدهم. أسلم تفضل.
1: وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام قضية إسماعيل وسيدنا إسماعيل عليه السلام، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانفقد ابن
0: أيوب.
1: فقضية فقد الأبناء كأن اختبار يعني صعب جدا، يعني تم اختبار الأنبياء بما يعني خلينا نقول بقصص مختلفة، ولكن يعني من أشد الاختبارات، يعني نسأل الله.
0: ما في شك، أنا أعيد وأكرر، نحن والله لا نتمنى البلاء، والله لا نتمنى، لأننا ضعفاء ما ندري وش يصير، لكن أنا أقول والله الذي لا إله غيره أن الخير كل الخير فيه، الله يريد بك خير، الله يريد بك خير. ولهذا زي ما قلت أنت تفضلت الآن، هذا اللي ذكرتهم أليس صفوة الناس وخيار الخلق، ثم يبتليهم الله بهذه البلاءات. الشيخ شوف على ذكر أيوب عليه السلام، شوف أيوب هذا اللي يضرب به المثل في الصبر، تدري ما هو بلاء يا أيوب؟ بلاء عجيب يا شيخ، فقد كل أولاده، ترى مو بواحد، ولم يبق له أحد من الدنيا إلا زوجة واحدة فقط. طب بس هذا لا، هذه على فداحتها تهون. ابتلاه الله بمرض، إيش المرض هذا؟ يقول عدد المفسرين الطبري وغيره، يقول نبت في جسده ثآليل، الثآليل تعرفها زي القروح،

0: نبتت في جسده ثأليل مثل أليات الغنم. تخيل من ضخامتها، حتى كانت تؤذيه يعني سبب الحساسية، فكان يحكها بأظافره حتى تكسرت أظافره، ثم صار يحكها بالحجارة الخشنة، يحكها بقوة حتى نفذت الحجارة إلى داخل العظم، وأصبح بشدة الألم الذي هو فيه وكذا، تعرف هذه القروح لها روائح، فأنف الناس منه وأصبح كسيح لا يستطيع أن يمشي وهو نبي الله. أخذوه ورموه إلى مزبلة خارج القرية عند قمامة، كسيح كم جلس على هذا؟ 18 سنة. تخيل معي يا شيخ، 18 عاما وأيوب كسيح، فقد كل أولاده، فقد كل ماله بالمناسبة، حتى أمواله ذهبت بهذا المرض، لا يتحرك، لم يدعو الله مرة واحدة أن يشفيه. ليه؟ حرام يعني؟ لا، رضا. أنا أعرف بعضهم يقول شيخ هذه أمثلة يعني. ماشي، أنت خذ النموذج الأعلى اقرب شوي، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالكرام فلاح، حاول بس هذه نماذج عالية، لا تقول ما يمكن، يمكن. 18 سنة، بعد 18 سنة كان فيه بعض أصحابه كل يوم طالعين من القرية وداخلي يشوفون أيوب على حالته، هذه حالة مبكية يعني. فواحد منهم مر بيعقوب، عفوا بأيوب، فقال لصاحبه يكلمه وأيوب يسمع، قال أرأيت إلى أيوب هذا؟ لقد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، منذ 18 سنة لم يرحمه الله، هذا أكيد عنده جو شيء كبير. أيوة، هذه التي لم يحتملها أيوب، هذا أسوأ شيء على الصالحين، أنك ترميه في دينه في عرضه، في هذه المؤلمة. هنا ما تمالك نفسه أيوب، ماذا صنع؟ أكب على الأرض ساجدا وقال وعزتك وجلالك لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله ما أكملها إلا وهو يقوم على قدميه ويقول الله له أركض برجلك، أضرب برجلك الأرض، ضرب فانبعث الماء النقي فغسل جسده وإذا هو صحيح لم يصب بشيء ولا كأن شيء، حتى إن زوجته الصالحة هذه اللي كانت تجي كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء تعطيه الطعام، تأخذ عنه القذاء، تنظفه، جاءت فوجدت رجل واقف فجلست تنظر إليه تبحث عن زوجها، فنظرت إليه فقالت يا ولي الله أين نبي الله أيوب؟ والله ما رأيت رجلا كان أشبه منه في حال صحته منك. ما كما عرفت أنه قال أنا أيوب. شوف الله قدرته في لحظة واحدة، فشوف الابتلاء. 18 سنة يا شيخ، أنت قلت قبل شوي عبارة ذكرتني بواحد يوم تقول ليش أنا بالذات، صح؟ والله لقد سمعتها بأذني في المقبرة، شاب بحضرت جنازة هنا مات لهم قريب أو أبوه ظنه، وفي اليوم الثاني مات الطفلة وقبروا بجوار البعض، فكان منهار شو يقول؟ والله بهذا أعوذ بالله من هذا الكلمة، لكن شوف شو يقول والناس حوله، يقول كذا يرفع بصره في السماء يقول يا رب ليش تسوي بنا كذا يا رب؟ ايش سوينا يا رب عشان تسوي فينا كذا؟ طيب قارن هذا بهؤلاء، سبحان الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا أخي هذه أمانة الله يأخذها، تلوم رب العالمين فيما يفعل، الله أعطاك شيء ويأخذه تقول ليش يا رب؟ إن أعطاك فاشكر، إن أخذ فاصبر، وأنت مأجور في كلا الحالتين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان غير الله خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله.
1: يعني دكتور الكلام عن فقد الأبناء كلام جدا جدا يعني شديد، وخلينا نقول من أشد المصائب اللي تمر على الإنسان، ولكن عند النظر مو كل الناس يحوشهم هذا الشيء. وأنت ذكرت قصة سيدنا أيوب عليه السلام أنه يعني ابتلي بمجموعة كبيرة من الابتلاءات، فنبي نتكلم عن موضوع المرض وهو يمكن من أكثر
0: ما في حد إلا
1: وإن صاب مرض،
0: صح؟
1: كيف يتعامل الإنسان مع هذا؟
0: جميل،
1: البلاء
0: صحيح. شوف في طبعا عدة أشياء وبعضها ذكرنا فيما سبق وتصلح أن تذكر هنا كإشارات، مثلا أن هذا من الله وما لك خيار أصلا، اللي من الله تقدر ترده ما تستطيع، فأنت ذكرت أنه من الله سلم أمرك. ثانيا أن هذا الذي من الله خير وإن كان في ظاهره أنه شر، ومثل ما ذكرنا الآية لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، وذكرنا في طيات هذا الكلام يعني كلام كثير وفوائد واستنباطات من قضية الابتلاء. شيء ثالث هو استشعار الأجور المترتبة على المرض غير قضية. يعني شوف أنا نعطي كلام عام نقول أنه كفارة للذنوب وهذا جميل، لكن أبغى شيء يعني يذكرني أكثر، خليني أحتسب أكثر. خل أعطيك حاجة، مرض يمكن كلنا يعني مر بنا خاصة يوم جاءتنا كورونا، وهو قضية الحمى، ما يكاد يسلم منها أحد، صح ولا لا؟ وهي مصيبة، يعني مثل ما قال المتنبي يقول يصف يقول أبنت الدهر، يعني يا مصيبة الدهر لما جاءت الحمى، ولا قصيدة عن الحمى نفسها جميلة جدا، يقول أبنت الدهر عندي كل بنت، يعني عندي كل مصيبة، فكيف وصلت أنت من الزحام، جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا السهام، قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي صعب المرامي، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا يعني اللحاف فعافتها وبأتت في عظامي. في مصيبة الحمى، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة يقال لها أم السائب أو أم المسيب، شك الراوي الحديث في صحيح مسلم، كانت مصابة بالحمى. تعرف واحد لما يصاب بالحمى صح ولا لا؟
1: من الحرارة
0: والحرارة. فقال عليه الصلاة والسلام ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أي والله، يعني تغسلك غسل الحمى ذي، تغسلك من الذنوب غسل. بل اسمع في حديث أعجب من هذا في مسند الإمام أحمد مسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الحمى حظ المؤمن من نار جهنم، يعني نصيبك من النار هي الحمى،
1: كأن عقابك الذي في الآخرة الله
0: يعني جعلها الله لك في الدنيا. هذا شيء عظيم يا شيخ. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه مثل هذا الحديث لما سمعها وش قال؟ قال اللهم إني أسألك حمى لا تقعدني عن الصلاة والجهاد. هذه ما تحمل هذه يا رب، أهم شيء الصلاة والجهاد هذه ما أتركها، لكن أبغى حمى يا رب عشان تغسل. طبعا هذا من حيث ما يصلح ولا لا، مثل ما قلنا من قبل ما تسأل الله ذلك، المهم قدر الله عليه حمى، لكنها كانت حمى خفيفة يعني تلازمه. يقول حتى بيض شعر جسده كله من رأسه إلى أخمص قدمه من طول الحمى التي أصابت. طبعا قلت لك وأعيد مرارا وتكرارا لا يسأل الإنسان البلاء. شوف محمد عليه الصلاة والسلام ما سأل الله ولا مرة البلاء، وهو الذي أخبرنا بهذه الأجور، بل كان يقول سلوا الله العافية فإنه ما أعطي عبد عطاء بعد اليقين خير له من العافية. فالعافية نعمة عظيمة، لكن إذا أصبت خلاص أثبت واصبر.
1: يعني في من بداية الحلقة دكتور، وإن إحنا عندما نتكلم عن المصائب والابتلاء يعني كل الكلام عن الصبر، يعني هل هناك طرق أخرى يعني مصاحبة للصبر الإنسان يصبر
0: تخفف المصيبة؟
1: إيه نعم.
0: جميل. شوف أنت الآن حتى في حياتك الدنيا إذا عندك مثلا شيء نزل بك مصيبة معينة أو شدة معينة، ولكن في نفس الوقت أنت عندك بعد شهر أسبوعين شهرين ثلاثة شهور عندك حاجة موعود بها، أنت شيء جميل بيحصل لك، تلقى هذه المصيبة على مرارتها امتزجت بحلاوة الوعد الذي تنتظره، صح ولا لا؟ والله بينزل لك مثلا مبلغ وقدره، متى؟ بعد شهر. ثم جاءتك حمى الآن مصيبة تخفيف، يعني تقول لك أي مصيبة، ثم كلما تذكرت القريشات هذه ها خففت عليك، صح ولا لا؟
1: هانت عليك مصيبتك.
0: فماذا تقول في موعود جنة الله جل وعلا؟ والله تهون الدنيا كلها، كل الدنيا تهون. وهذه يا أخواني ويا أخواتي ويا من يسمعني في هذه الساعة، والله من أعظم ما يعزي الإنسان إذا نزلت به المصيبة تذكر الجنة، وأن ما فاتك في الدنيا ستلقاه في الجنة، فاصبر قدامك الجنة تنتظرك تتزين لك، بس أري الله من نفسك خيرا. ثم إن ما تفقده اليوم تجده هناك. أم حارثة صحابية ابنها حارثة أصيب في معركة أو في غزوة بدر، جاء سهم طائش كذا ومات، استشهد رضي الله عنه. الصحابة بعضهم قال مات شهيد وبعضهم قال لا، لأن هذا سهم مهم من العدو جايب الغلط يعني. فهي خافت على ولدها، طبعا أم تتوقع يعني مصيبة أصيبت بولدها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنه هذا من فقهها، قالت يا رسول الله إنك تعلم منزلة حارثة مني، ابني هذا تعرف قطعة مني، تعلم منزلة حارثة مني، فهل يا رسول الله حارثة في الجنة فأصبر وأحتسب، أو هو في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع؟ يعني قصدها إذا هو في الجنة خفت عليه المصيبة، أولا لأنه بيكون هو في الجنة في حال أحسن من حاله، والثانية وهذا اللي تقصدها هي إني لي أمل ألتقي معه في الجنة، ولا لا؟ صحيح بأفقدها الآن لكن بلتقي بكرة في دار ما فيها موت، ما فيها هم، ما فيها نكد، ما فيها فراق، خلاص حياة سرمدية أبدية، لا بؤس لا شقاء لا أمراض لا خوف، لا وما هم منها بمخرجين، جنة رب العالمين لقاء الله. فإن كان حارثة في الجنة صبرت واحتسبت يا رسول الله، وإن كان في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع من الحزن. إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أهبلتي أجننتي؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. يا الله تخيل هذا الكلام ينزل على قلب أمه، الفردوس الأعلى اللي هي في آي بي حق في الجنة يعني. أعلى شيء. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس، ليه؟ قال فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة الخمسة، وسقفه عرش الله، واللي على العرش من هو؟ الله. يعني هذول أقرب ناس لله، ولهذا قال عنهم ابن القيم قال جيران رب العالمين وحزبه، أنعم بهم من صفوة الجيران، هم يسمعون كلامه وحديثه، والمقلتان إليه ناظرتان. فهم قريبون من الله، وقربهم الله لأنهم أهل للتقريب. لهذا الله عز وجل يقول والسابقون، السابقون إيش؟ أولئك القرب. فأنت يا شيخ لما تتذكر إن هالمصيبة جزاؤه الجنة تهون عليك، وهذا اللي جعل الصحابة رضي الله عنهم يفدون بأرواحهم. أغلى شيء للإنسان روحه، صح ولا لا؟ ما في بعد الروح شيء، تجود بمال، تجود بكله جود، لكن أعظم الجود النفس. قال الشاعر يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لهذا عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، هذا والد جابر بن عبد الله، شوف له قصة جميلة في غزوة أحد. في ليلة الغزوة رأى رؤية في المنام. ما هي هذه الرؤية؟ رأى أنه سيكون أول من يقتل غدا في المعركة. فقام رضي الله عنه مستبشرا فرحا، بالله عليك يستبشر واحد بيموت يا شيخ؟ هذا كلام عجيب، الصحابة هذول غريبين والله، لكن إذا تذكرت أنها الجنة هان كل شيء. فقام مستبشر وفرح، بيكون أول واحد يكرم غدا، وفهم تكريم عكسنا نحن. فقام وتجهز واغتسل وتنظف وتطيب، ثم أيقظ ابنه جابرا، وكان عنده ابن واحد ذكور من الذكور جابر وثمان بنات. فأيقظ ابنه جابرا وقال يا بني أوصيك في أخواتك خيرا، فإني رأيت أني أول من سيقتل غدا في المعركة. فلما جاء الصباح، شوف شوف شوف شوف الصحابة، شوف الفهم الموضوع الجنة وما ينتظر الإنسان. لما جاء الصباح استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم خذ من دمي حتى ترضى. يعني ما أبغى يميت بعد موت كذا بشوي شوي، لا خل جسدي يتقطع يا رب من أجلك. يذكرني بقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه صحابي آخر أيضا، يقول اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلني ويجدع أنفي ويبقر بطني ويسمل عيني، حتى إذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما ذلك أقول فيك يا رب. أخي كلام عجيب، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فعبد الله بن حرام يقول اللهم خذ من دمي حتى ترضى. شوف كيف النتيجة، شوف كرم رب العالمين. يقول جابر فقتل أبي في المعركة، أول واحد قتله. قال فكان مغطى، فجئت إليه بعد المعركة وعلمت بوفاته، فجئت إليه فكشفت عن وجهه وجعلت أقبله وأبكي. أبوه يا أخي، أبوه حد يلوم الابن في حب والده. يقول أقبله وأبكي والصحابة ينهونني، قل لا تبكي، ورسول الله يراني ولا ينهاني. ثم التفت إلي وقال يا جابر تبكيه أو لا تبكيه، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتموها. يا جابر والذي نفسي بيده لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض، فغسلته بصحاف من ذهب بماء المزن ماء المطر. اسمع الثالثة الأعجب، يا جابر والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال يا عبدي تمنى. جاء وقت العطيات والأمنيات، تمنى. قال يا رب أتمنى إيش؟ أرجع لأولادي وسلم عليهم، أنا أعود إلى الدنيا. ليه؟ قال فأقتل في أقتل فيك ثانية. قال الله أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى. قال أتمنى أن ترضى عني. قال قد رضيت عنك، لا أسخط عليك بعدها أبدا. فيا كل مبتلى، يا من أصبت بالبلاء، تذكر الجنة، ستهون عليك الدنيا وتقول هي الدنيا، ستمضي اليوم بكرة كلنا رحيل، ما في أحد بيبقى، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الكلام هناك، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الكلام هو ففي الآخرة، أما الدنيا فلا خسارة فيها.
1: يعني هذا الكلام والصبر مرات يكون أثناء الموقف نفسه، وممكن نصبر الإنسان، خاصة من ذكرت شيخنا دكتورنا قضية فقد الأبناء، وأنا ودي أسترجع على فكرة معينة. يعني في لحظة، يعني خلينا نقول بعد الوفاة، في أيام ممكن الإنسان يستشعر ويتذكر يعني أثر، أو خلينا نقول يعني ما أعده الله للإنسان مقابل هذا الابتلاء وهذه المصيبة. أنا السؤال ودي أسألك يا شيخنا، ماذا يفعل الإنسان إذا مر بعد فترة وبعد سنوات وتذكر هذا الشخص؟ كيف ممكن أن نتعامل من منظور شرعي مع هذه الذكرى وهذا الحدث؟
0: طيب، عندي نقطتين في هذا السؤال ممكن نجيب عنها. فيه نقطة بشارة، وفيه نقطة رأي شخصي تحذير أحذر بها. أما البشارة فهي أنك إذا أصبت بمصيبة وحتى لو تطاول عليها الزمن ثم ذكرتها فحزنت، فإنك تؤجر عليها كما أجرت عليها أول مرة. يا شيخ هذا ليس كلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح في صحيح مسلم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن العبد إذا أصيب بمصيبة ثم تذكر فيما بعد ذلك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أجر عليها كما كان أجر عليها. وهذا فضل الله يا شيخ، هذا فضل رب العالمين. وهذا ما تملكه أنت يا شيخ، ولا لا أبو مصلح، أنت ما تملك، يعني يجيك الحزن غصب عليك. لكن التحذير اللي أنا أريد أن أقوله هنا هو استجلاب الحزن. تلقى بعض الناس لما يصاب بمصيبة، مثلا مات أبوه أو ولده أو غيره، حط صورته على البروفايل عنده في الجوال، خلفية في الجوال، صورة في البيت، أغراضه إلى آخره. طيب ليش يا أخي؟ ليش؟
1: شكل من أشكال الوفاء يشعر.
0: يا أخي هذا مو بوفاء، والله ليس. هو الميت هذا لا يرى أن هذا هو الوفاء. الوفاء لو كان الميت هذا بين أيدينا وسألته بيقولك والله الصورة حلوة شكلها، بس لو كبرتها شوي، لو حطيت خلفيتها كذا، بيقولك كذا يا شيخ. والله ما يقولك كذا، يقول إن كنت وفي أدعو لي، إن كنت وفي تصدق عني، لا تنسني من الذكر الطيب، قم بسداد ديوني، افعل، أطلب من الناس يسامحوني. هذا الوفاء الحقيقي. أما أني أنا أستجلب الحزن هذا غلط. يعني بعض الناس مثلا تجد إذا نزلت به مصيبة هو يزيد الحزن، هو نفسه يزيد أحزانه. شوف هو نزلت وانتهى الموضوع، لكن يا أخي ليش تستجلب الأحزان؟ يعني واحد مرة شكالي حالة وأنه قلت طيب، بعد قال لي وأنه الآن في واحد طلب مني بعد فترة، يعني حصلت المصيبة، طلب يقول لي أبغاك تحضر مناسبة الفلانية وكذا، يعني وليمة عرس أو كذا، وإني والله وش رأيك يا شيخ، أنا أحس أنه ما هي مزينة، تو أخوي ميت وكذا. قلت يعني مزينة عند من يعني؟ قال عند الناس يقولون تو أخوه ميت وهو وش هذا ما يحب أخوه، يعني أنتوا تبغون يحزن، أنتوا تحبون لي الفرح. يا أخي غلط، ابحث يا أخي، ابحث عن منافذ للسعادة في طيات هذا الحزن. لا تغلق على نفسك أبواب من الفرح بحجة أنك حزين. كلنا نحزن يا أخي، والحزن بيبقى، لكن في فرق بين واحد يسترسل في أحزانه. الصورة هذه تذكرك دائم تذكرك، تجعل أحزان في أحزان. ليش يا أخي؟ هل الحزن مطلوب منا شرعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الحزن. تدري ليه يا أبو مصلح؟ لأن الحزن إذا نزل بالإنسان يضعفه عن العبادة. شوف نفسك في حوشة إحباط مرة خلاص، أنت مثلا إنسان حيوي وعندك أعمال خيرية وتنفع الناس وتسوي كذا، لما تجيك مصيبة شو يصير؟ خلاص تحس أنك خلاص منهد، مع أنك ما أنت مريض، لكن الجانب النفسي له أثر على الإنسان، وهذا أمر معلوم. شوف لما الإنسان واحد في عمله شغال وسط الدوام ويضحك مع زملاء وينتج وكذا، جاه اتصال أبوك مات، شو يصير وضعه؟ عادي؟ لا، على طول خلاص بيتغير كل شيء، يتعطل عن العمل، وهذا الحزن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الحزن. فأنت لا، الحزن إذا نزل خلاص مالك خيار، لكن لا تطول أنت، يعني بعض مو بيدي إلا بأيدينا، نحن ليس بأيدينا نرفع الحزن كامل، لكن بأيدينا نخفف الحزن. فأنت مثل الكاس الآن، عندك هذا الكاس ومر، قلت لك يا أخي حله الآن، هذا كاس مليان مرارة أو ثلاثة أربع، فتجيب شوي عسل تحط عليه تخفف مرارته، صح؟ فإذا زدت العسل زادت الحلاوة، فإذا زدت وزدت وزدت وزدت وزدت حتى يصل إلى درجة الحلاوة كاملة، صح؟ فأنت كذلك، أنت أنا عارف أنه حزن وعارف أنه مصيبة، ولا تلتفت لكلام الناس يا شيخ. الناس وش دخل؟ الناس بيقولون ضيقنا على أنفسنا يا شيخ في منافذ من الخير وأشياء نستمتع بها في حياتنا. الناس صار الناس يتحكمون في حياتنا. لا، غلط يا أخي. أنت حزنك باقي نعم، لكن خفف على نفسك بأن لا تفتح على نفسك هذه الأبواب وتزيد الحزن حزنا. نعم.
1: أنا ودي أعلق دكتور على موضوع بعض الأشخاص، يعني يقولك أنا مثلا أضع أي شيء يذكرني بهذا الإنسان، سواء من صورة أو شيء، من باب حتى إذا ذكره يدعي له أو ممكن يذكره في الخير، يعني مو بالضرورة أنه يكون سبب أو خلينا نقول مدعاة لاستجلاب الحزن.
0: والله أنا ضد هذا. قلت لك أنا أول شيء هي صور، الصور برضو بعد الموت وكذا الإنسان يستثقلها، لكن أنا أشوف إن شاء الله الإنسان هي على ما اعتاد عليه، فالخير عادة. يعني بالله عليك، أبوك وأمك إذا ماتوا تنساهم يا أخي؟ سر حياتك ووجودك بعد الله عز وجل هو هذان اللي هم سر الحياة. كيف الواحد ينسى أبوه؟ لازم صورة أبوي عشان أتذكره؟ خل أبوك عايش معك في حياتك يا أخي كلها، عود لسانك على الدعاء له في كل صلاة، عود نفسك على أن تتصدق كل أسبوع، كل شهر على الأقل مع مثلا نزول الراتب أو كذا، خل في صدقة لوالديك. اللي يحب فعلا ما ينسى الميت. أنا ما أقصد بالذكرى التأوهات والقصائد وفلان كان وكان يقلبها مناحة، لا، أنا أبغاك تتذكر التذكر الإيجابي اللي ينفع، الدعاء، الصدقة، الإحسان إلى أصدقائه كما قال عليه الصلاة والسلام، البر بهم، هذه الأشياء العملية. اللي يمارس الأشياء ذي والله ما ينساهم يا شيخ، ما يحتاج صورة طبعا، ما يحتاج صورة. أما اللي مهو بذاكرهم إلا بالصورة، هذه والله مصيبة هذه.